كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: Go east, go west, Radio Ankawa, it's the best.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك. سلاما لك يا مدينة التآخي.

نهاية أسبوع سعيد لكل حدا عم يسمعنا عبر الموجة الأجمل والأحلى راديو عنكوا وين ما كنتوا عم تسمعونا. أكيد مثل ما تعودتوا يوم الخميس وبرنامج استوديو 7 أكيد عم يطلع عليكم على 97.7.

طبعا انا معكم بالاعداد والتقديم الياس ديراني، ومعنا بغرفه الاخراج. حلو انه يكون يعني مديرنا اليوم قائم بهالاغاني الحلوه ومشرف، مو بس هو دائما مشرف على البرامج، اليوم موجود معنا. وقدي حلو انه نسمع كمان اغاني رائعه اليوم. كل التحيات اكيد لأكيد المدير فابيان نويل، انا اكيد بكبر بهذا الموضوع انه موجود معنا اليوم بالكنترول وعم يشاركنا اليوم الحلقه، فكل التحيات اكيد بدي اوجه لك التحيات المسائية. وخليني أذكركم مستمعينا أنه فيكم تتواصلوا معنا عبر خدمة الواتساب، موجودة ومتاحة للكل عبر كوريك على 0750380333، سيصل على الرقم 0773 30 800 333.

بما انه عم نسمع هالغنية ما فينا يعني الا ما وجه تحية اكيد كل التحيات المسائية من بشار حيوجه تحياته اكيد لحبيبة قلبه ودفى روحه لبيان موجودة معنا كمان على سمع كل التحيات المسائية لإلكن والله يخليكن لبعض وعلى طول الحب يضل جمعكن وبدي اقول ايضا مساء الخير لكل حدا عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك وعم يكتب لنا تعليقات اكيد نحن منكبر بمحبتكن ومنكبر بتعليقاتكن بتمنى من الجميع ايضا تشاركونا من خلال محور حلقتنا اللي راح نحكي عنه بعد شوي. خليني أذكر أيضا بأنه عم بيكون في عنا سبونسر للبرنامج كل التحيات أكيد لإلهم لكل القائمين على مطعم مارينا يلي بيقدم دعوة على العشاء لشخصين بنهاية الحلقة بنعمل قرعة وأكيد في عنا رابح يعني الجائزة وبيستلم أكيد من إذاعة عنكاوة بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي مقدمة من مطعم مارينا. هي خلينا نقول الأعداد الحلوة وخاصة هلا على الأجواء المميزة كمان خليني أذكر بأنه نادي شباب عنكاوة الاجتماعي عم بيكون في أجواء جميلة جدا وشاشة كتير كبيرة بساحة النادي مع أجواء رائعة للأكل والمشروبات والقعدة وحتى في مكان أكيد لعنا للأطفال حتى يلعبوا ونشاركهم أكيد هالفرحة فرحة المونديال. وخليني أذكر أيضا بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي عم بيكون في عنا توقعات دايما نحن منقول مين الرابح ومين فهي التوقعات أكيد في عنا جوائز فأكيد في جوائز بشكل يومي بتمنى كمان من الجميع والمستمعين يشاركونا كمان الأجواء الرائعة اللي عم نعيشها بنادي شباب عنكاوة الاجتماعي بساحة النادي عبر شاشة عملاقة وعم نشوف هاي الأجواء المميزة عبر صفحة إذاعة عنكاوة وخلينا نقول التقارير اللي عم تنعاد والأجواء والصور يعني فعلا أجواء عائلية بامتياز ونحن صرنا مشتاقين هاي اللمة الحلوة مع رفقاتنا وأعداتنا الرائعة فبتمنى من الجميع تشاركونا هاي الفرحة. خلينا نسمع أغنية قبل ما نروح لأول فقرة من فقرات برنامجنا اللي هي خارج الصندوق. أكيد جاهزة الأغنية؟ يلا نسمع الأغنية ونرجع.

يعني بما أنه عم نحكي عن كأس العالم وعم نسمع أكيد الأغنية للمنتخب العراقي وكان في عنده خوض لمباراة مع النرويج، أكيد يعني مجرد بوجوده ضمن كأس العالم فهذا شيء كتير كان حلو، وأكيد نحن كلياتنا كعرب بنفتخر يعني المنتخبات العربية المشاركة بالمونديال، يعني بالنهاية مونديال كأس العالم وتأهل المنتخب العراقي لكأس العالم فهذا شيء كتير مهم. وبغض النظر عن يعني النتيجة دايما في فريق في ربح وفي خسارة وهذا أمر طبيعي بأي يعني بأي خلينا نقول كأس العالم، بالنهاية في يعني منتخب واحد بالعالم هو اللي راح يحمل الكأس. كلياتنا بنطمح وعنا طموح إنه دايما منحب نشجع ومنشجع أكيد المنتخب اللي منحبه، ولكن أكيد نتمنى كل التوفيق للمنتخب العراقي وكل المنتخبات العربية المشاركة بكأس العالم، أكيد على جهودهم ووصولهم لهي النتائج أكيد نحن مفتخر فيها، رغم أكيد كل حدا وعنده يمكن آراء يعني آراء متعددة، وشفت يعني شفت تعليقات وشفت آراء كتير من الأشخاص وكل واحد أكيد عنده رأي. نسمع أغنية ومن بعدها منروح لأول فقرة ولا نروح لأول فقرة؟

ومن بعد ما سمعنا هالأغاني الرائعة جدا عبر هوا راديو عنكاوا، خلينا نروح نحن وياكم لأول فقرة من فقرات برنامجنا، ومثل ما تعودتوا خارج الصندوق. اليوم محور حلقتنا أكيد من أجواء هلأ هذا خلينا نقول هالشهر منتخب الكأس العالم، فاليوم رح نحكي عن المنتخبات ورح نحكي عن الرياضة مع اليوم ده يسمح لنا الكابتن فايتين شوي على جوه. هل سبق وتوقعت فوز منتخب وفعلا فاز بكأس العالم ولا كانت مجرد توقعات؟ ومين تتوقعوا خلال هاي يعني هالكأس العالم خلال هاي السنة ممكن تشوفوه أنه رح يفاز العالم بها النسخة ونشوفه حامل الكأس؟ إذن هذا هو محور حلقتنا لليوم، وأكيد ناطر تواصلكم مباشرة معي عبر كورك على 0750-38-0-333 وأسسل على الرقم 077-30-800-333.

0: ومعنا أول اتصال بالحلقة ومنقول ألو مساء الخير.
1: ألو
0: ألو ألو ألو ألو
1: ألو
0: مساء الخير. مساء الورد. أهلا وسهلا يا هلا، مين معي؟
1: راني.
0: راني كيفك؟
1: الحمد لله.
0: والله نشكر الله. راني هات لشوف، أكيد جواك وملعبك يعني اليوم. السؤال الحلقة، كأس العالم عم بتتابعه؟
1: أكيد.
0: هات لشوف، أول شيء سبق وتوقعت كأس العالم حدا بده يربحه وربحه ولا لا؟
1: أي توقعت.
0: هات لشوف لمين توقعت ومين ربح.
1: توقعت ذاك الموسم الأرجنتين.
0: الأرجنتين. أها. وطيب هاي السنة
1: هاي السنة احنا نتمنى البرتغال لكريستيانو رونالدو اكيد. بالطبع يعني اكثر شيء اتوقع اسبانيا.
0: اسبانيا ممكن تتوقع اسبانيا هي تفوز.
1: اسبانيا او ارجنتين.
0: وعم بتتابع المباريات في مكان معين عم بتتابع فيه ولا لا؟
1: طبعا اكيد
0: في هذه الشباب قاعد. والله حلو، يلا نحن ناطرينكم، اكيد تشاركونا معنا كمان هي الاجواء الحلوه وتوقعاتكم. يلا ان شاء الله هيك يفوز المنتخب اسبانيا بكاس العالم وتكون من الفائزين معنا ايضا
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. شكرا كثير لك يا راني. باي باي
1: باي.

0: واتصال جديد. ألو.
1: ألو ألو يا.
0: يا ألو يا مرحبا.
1: يا هلا ومرحبا يا ألف هلا مرحبا بالياء.
0: يسعد لي أوقاتك يا سميرة.
1: هلا بيك. كيفك أخبارك؟
0: تمام نشكر الله. هاتي لأشوف كيف شايف الأغاني اليوم.
1: بديعة
0: كلش حلوة ما هيك؟ إيه والله وأنا حابب هاي الغنية كتير.
1: بديعة مثل أصحابك.
0: يخلي لي قلبك. سميرة بتتابعي كأس العالم ولا ما بتتابعي؟
1: أنا يعني نص ونص أتابع يعني لما لعب العراق كنت أشد أتفرج بس يعني أصق قلبي وانقوا علي لا دنا مش على الصبح أشكو النتائج.
0: بتشوف النتيجة تاني يوم. طيب سؤال، شي مرة توقعتي فوز منتخب بكأس العالم وربحه؟
1: لا ما
0: توقعتي. طيب هي السنة بتتوقعي حدا يفوز؟ مين منتخب؟
1: إن شاء الله إسبانيا.
0: أوكي شكرا يا سميرة. باي
1: باي باي.
0: هلا يوني باي باي. اتصال آخر. هلا فيكي. ألو.
1: هلا مساء الخير.
0: مساء الورد يا نور. أهلا
1: بيك شونك؟
0: الله مشتاق لكم. أخبارك نور؟
1: الحمد لله أنا بخير وأنت شونك؟
0: الله يسلمك يا رب.
1: نهاية أسبوع سعيدة عليك.
0: على الجميع. كيف الأسبوع كان معك؟
1: الحمد لله حلو.
0: رواء ما هيك؟
1: ما دام عندنا الصحة والعافية الحمد لله.
0: الله يديمك.
1: يعني حلو الحمد لله والجو فوق يعني طيب بعده مو هذاك الحار
0: ما شاء الله.
1: طيب بعد ما جاينا شهر السابع.
0: اوكي. نور بتشجعي بتحضري يعني كرة قدم ولا ما بتحضري؟
1: والله ما حضرت لأن كنت مشغولة بس عرفت إنه على بين العراق والنرويج إنه ما فاز العراق.
0: بس. وقبل قبل كأس العالم سنوات سابقة حضرتي تابعتي؟ توقعتي فوز منتخب؟
1: والله كنت أحضر بس بصراحة إيه كنا نحضر وكنا نتوقع مرات التوقع يطلع صحيح ومرات
0: صحيح.
1: لا
0: يعني أنت شي مرة صاب معك توقعك؟
1: إيه صحيح كم مرة فوز العراق يعني نتوقع يفوز وكان يفوز ومرات كنا نتوقع يفوز بصراحة كان يخسر.
0: طيب وهي السنة بتتوقعي أنه منتخب يحمل الكأس؟
1: يعني إن شاء الله العراق.
0: أوكي شكرا لك يا نور.
1: شكرا لك.
0: باي باي. هلا باي باي باي. ناخد اتصال ولا نروح غنية؟ كتار اتصالاتنا غنية والله حلوين. يلا روح.

0: يا عيني يا عيني، شو هالأغاني الحلوة، ما الحب إلا للحبيب الأولي. الله يا حسين، يلا منقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: ألو أستاذ إياس، شلونك؟
0: أهلا وسهلا فيك وسام،
1: أخبارك؟
0: تمام؟
1: إيه نعم وسام،
0: أها شفت عرفتك، كيفك يا وسام؟
1: إيه الحمد لله، شلونك؟
0: أنا بخير وسام، جوك وملعبك اليوم السؤال.
1: إيه
0: يلا خب شو؟
1: سؤال حلو كلش، بس يعني ما تعرف
0: شو الخسارة والربح، وهي مو بإيدنا.
1: إيه ما بإيدنا المشكلة، هاي طوبة، هذه ما حد ما يعرف
0: والله. يمكن
1: ثاني أقول يمكن يعني إنجلترا ياخذون كأس
0: ممكن. طيب بسنوات سابقة توقعت وربح حدا الكأس ولا لا؟
1: لا
0: ما توقعت.
1: البرتغال من يعني مزين مزينين بيهم كرس.
0: ايه وعم بتتابع وين المباريات وسام؟
1: نيجي على نادي الشباب.
0: والله برافو. أيه يلا حلو حلو، يلا لازم اعود اشوفكم معناته بس اجي.
1: أيه
0: يلا شكرا لك يا وسام. باي باي. هلا عيوني. باي باي. باي.

0: اتصال جديد العرب هوانا 97.7 ومنقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: أهلا
0: يسعد لي مساكي. هلا فيكي.
1: يسعد مساك. كيفك؟
0: أنا تمام. أخبارك؟
1: إن شاء الله نشكر الرب
0: كويسين. إيه دائما وأبدا. خبرينا لشوف بتحبي بتتابعي كرة القدم ولا ما بتتابعيها؟
1: لا بحب أتابع يعني عندنا الروح الرياضية.
0: برافو حلو حلو حلو. شي مرة هيك تابعتي توقعتي النتيجة وفعلا صابت؟
1: أنا من نوع خلطي توقعاتي طبعا كثير صابت يعني.
0: برافو.
1: بس حاليا أقل بعد يتأهل المنتخب إلى مرتبة أعلى بعد يعني
0: إن شاء الله
1: يعني يتأهل إلى مراتب أعلى
0: يعني. يا رب يا رب يا رب إن شاء الله. طيب شاء الله. مين بتتوقع يحمل كأس العالم هي السنة؟ لنشوف توقعاتكم هي السنة.
1: يعني أنا أقول اللي يتوقع ياخذه هو دولة أوروبية ليس دولة
0: عربية
1: يعني أكثر شيء الأوروبية أو يعني اللي بعد الأرجنتين احتمال الأرجنتين
0: أغلب يعني العالم عم تتوقع الأرجنتين
1: هالسنة راح يتغير يعني اللي تاخذه كل سنة ما راح تاخذه
0: ما راح تاخذه. أوكي شكرا كثير لك يا خالدة. نهاية أسبوع سعيد. باي باي.
1: نعم.
0: باي باي.

0: واتصال جديد. مساء الخير.
1: مساء النور، كيفك؟
0: اهلا اهلا اهلا ليندا، اخبارك؟
1: والله الحمد لله ماشي الحال، انت اخبارك؟
0: والله بالف نعمه والله، وانا اشتقت لكم كمان وزود.
1: احنا كمان والله، بس مخابر من حصل وعلى هالونا
0: بعين الله. ليندا، كيف نهايه الاسبوع معك؟
1: سوري ماشي معك.
0: اي عم لك، كيف نهايه الاسبوع؟
1: والله الحمد لله، تعب اليوم.
0: بعين الله. تعب شو، جسدي ولا تعب من الطقس ولا تعب مرض؟
1: لا الحمد لله، تعب ركد. شغل بس.
0: تعب شغل، هاي محلولة الحمد لله على كل شيء.
1: الحمد لله وشكر.
0: مدام ليندا، خبرينا، انت بتتابعي كرة القدم ولا ما بتتابعيها؟
1: مرة تابع على وهذا
0: الصبيان. طيب وبالنسبة لكأس العالم، شي مرة توقعتي فوز منتخب بكأس العالم وفاز؟
1: والله توقعت شي سنة وفازوا فعلا. يعني
0: مين؟
1: العراق.
0: ايه فازوا بمباريات ولكن مو حمل كأس العالم.
1: لا.
0: طيب وهي السنة، هي السنة مين تتوقع يفوز بكأس العالم يحمل الكأس؟
1: بكت ان شاء الله العراق.
0: إن شاء الله يا رب، أكيد نحن أملنا كتير كبير فيهم. يا رب شكرا لك يا ليندا.
1: سلام خاص المخرج،
0: أكيد
1: تحياتي للمدير فابيان،
0: أكيد كل التحيات لك، شكرا كتير، كل لك زوء يا ليندا، باي باي. هلا.

0: بدي أقول مساء الخير، مساء الخير لكل حد عم يكتب لنا تعليقات على صفحتنا على الفيسبوك. بدي أقول مساء الخير لأبو ياسر، عم بيقول الحمد لله على السلامة، شكرا كتير. ليندا عم تقول منور. وأبو ياسر حابب مسي على زينب وغاندي، وبدي مسي بشكل خاص لروعة أم نبال وحلا ولكل حد عم يسمعنا أكيد. شكرا كتير لأبو ياسر. ناشتي مان عم تمسي علينا، عم تقول منور أحلى وأجمل ياس. سميرة عم تمسي علينا، شكرا كمان لإلك، وعم تقول كل التحيات لأكيد الكاكفة بيام. روز مثل الورد والفل والياسمين منور، شكرا كتير لإلك يا روز. وبناخد اتصال ومنقول ألو.
1: ألو
0: ألو
1: ألو،
0: مساء الورد. هلا سارة.
1: نعم،
0: أخبارك سارة؟
1: والله الحمد لله بخير، انت
0: اخبارك؟ والله تمام نشكر الله. سارة انا بخربت، كنت فيكي وبين ليندا. ما ليندا ايه بتوقع، بس منيح صابت معي اليوم سارة. سارة خبرينا كيفك مع كرة القدم، بتتابعي؟
1: يعني مو هيك، لا تابعه بالبيت، تابعت ما
0: تابعه ما دور عادي، ما بتفرق معك، ممكن تطلعي مع رفقاتك. بس انا ما بحضر طابع.
1: شلون؟
0: عم قلك ممكن تطلعي مع رفقاتك جمعة وهي، بس ما بيهمك انك تعدي تتابعي مباراة.
1: ايوه اذا صارت صارت، ما صارت يعني عادي ما احسن. وبصراحة كل مرة اتوقع يعني بس ما يجي، ما يخالفني الحظ انه فد يوم طلع صح.
0: طيب هاتي لأشوف، اتوقعي هاي السنة مين رح يربح كأس العالم؟ هاي الحلقة رح نرجع نشوفها بنهاية كأس العالم، توقعاتكم.
1: ما اعرف اي احد،
0: ما تعرفي ولا منتخب؟
1: اتمنى الفوز القوي، يعني اللي يلعبون صح.
0: اوكي انت مع مع الاقوى.
1: ايوه.
0: اوكي سارة شكرا، معناته ربحتي من هلا. باي باي باي.

0: اليوم حلقتنا سيدات بامتياز، وينكم يا شباب؟ بدنا نشوف توقعاتكم. منقول الو اليوم الملعب بكرة السيدات.
1: الو الو الو،
0: اهلا اهلا غادة.
1: الو، هلا بيك. هلا، شوكم؟
0: انا بخير، انت كيفك؟
1: زين، الحمد لله الحمد لله.
0: غادة، بتحضري بتحضري رياضة كرة القدم ولا ما بتحضريها؟
1: بي أخبارها بسمع على طول، يعني أكثر، يعني أكثر مرات إيه أحضرها.
0: طيب، وشلون توقعاتك معها؟ هل ممكن توقعتي فاز شي منتخب ولا لا؟
1: كل مرة أتوقع أن العراق يفوز، وإن شاء الله العراق يفوز.
0: يلا يا رب يا رب يا رب يا رب. شكرا كتير لك يا غادة.
1: هلا بيك. هلا
0: هلا هلا عيوني. هلا هلا. اتصال آخر ومنقول ألو.
2: ألو، مرحبا.
0: مرحبتين،
2: شلونك استاذ الياس؟
0: اهلا وسهلا فيكي، اخبارك؟
2: الحمد لله، انت اخبارك؟
0: تمام. مين؟
2: وفاء.
0: وفاء، شو بصوتك يا وفاء؟
2: شو
0: صوتك؟ شو بو تعبانه؟
2: لا لا، ما تعبان، لا لا بالعكس.
0: والله قاعده هيك على هذا شكلك كاينه. عم قول مو هي وفاء اللي بسمعها وبحكي معها، مو هي ابدا. هي وفاء. وفاء، كيفك مع كأس العالم؟ بتتابعي ما بتتابعي؟ توقعتي شي مرة فاز شي منتخب؟ شو
2: صدق، مرات نتابع شوية، مرات ما نتابع، بس ما كنت توقعاتنا تطلع صح يعني.
0: طيب، وهي السنة مين بتتوقعي ممكن يفوز بكأس العالم؟ هيك هاتي لأشوف شو فينا شي فريق بلكي لعل وعسى بيفوز.
2: يعني يقول قد يجوز الأرجنتين.
0: ان شاء الله يا رب. طب وعم تجي تتابعي شيء المباريات عنا بنادي شباب عنكبة ولا؟
2: انا الاولاد يتابعوا والاصدقاء
0: ويحكوني. وعلى فكره في عنا فعاليات كتير حلوه هون عم بتكون، يعني مو بس انه هي لانه مباراه وكذا، لا، في اطعمه، في اكلات، في شغلات كتير رائعه هون. القعده كتير حلوه بصراحه برا. ناطركم تجوا. اوكي،
2: ان شاء الله. ليش لا؟
0: هلا، تحياتي لك يا وفاء. هلا هلا فيك يا عيوني.
2: هلا بيك يا
0: عمري. هلا هلا. خلينا ايضا ناخذ اتصال اخر ومنقول للاسف راح الاتصال. اكيد كل التحيات لكل حد عم بيحاول معنا، ولكن للاسف ضغط الاتصالات كتير عم بيكون كبير. قبل يلا ليك اجى الاتصال والله. منقول الو.
3: الو
0: الو،
3: مرحبا.
0: مرحبتين، اهلا.
3: كيفك؟
0: تمام.
3: لينا نجيب.
0: لينا كيفك؟
3: والله الحمد لله، انتو كيفكم؟
0: والله تمام. كيفك مع الشوبات يا لينا؟
3: والله الحمد لله ماشي الحال، بالبيت شغل ومباريده والحمد لله
0: والشغل. الحمد لله الحمد لله، اللي بالبيت مو برات البيت.
3: طبعا. لا الحمد لله.
0: لينا، بتتابعي كأس العالم ولا ما بتتابعي؟
3: بلد نتابع.
0: يلا هاتي لشوف شي مره توقعتي وفاز منتخب.
3: لا والله أنا أتفرج هيك يعني، ويا البنات ويا فرهاد.
0: وشي مرة طيب فرهاد توقع وفاز منتخب، كيف الأجواء عم بتكون عندكم بالبيت؟
3: لا والله لا، يعني دا يتوقع بس ما دا يطلع.
0: لا لا لا، ما عم تصيب معه المنتخب. ما عم تصيب معه.
3: لا ايه، ما جاي.
0: اوكي، شكرا كتير لك يا لينا.
3: هلا،
0: باي باي باي.

0: واتصال. ألو،
1: أنا أخ الياد.
0: يسعد لي أوقاتك نزاد
1: حبيبي غالي.
0: والله تمام، يعني أنت ووسام اليوم بس بالحلقة والباقي كله سيدات.
1: والله
0: كله سيدات. كله سيدات، كله شكله كله عم يتابع كأس العالم، وين الرجال؟
1: منيح منيح، في رجال اثنين موجودين بالحلقة.
0: طبعا طبعا، نحن بنكبر فيكم. يلا نزاد، خبرنا شي مرة توقعت بهيك فوز منتخب بكأس العالم وفاز؟
1: والله على التوقعات لا مو كتير، بس اتفرج اللعب اتفرج المباراة.
0: طيب. وبالنسبة لهي السنة مين بتتوقع ممكن المرجح لك بأنه هو يحمل كأس العالم؟
1: والله فرنسا أعتقد.
0: ممكن فرنسا، على فكرة ما حدا توقع فرنسا، أنت أول شخص.
1: ممكن فرنسا لأن سنة 22 فرنسا لعبت ويا أرجنتين.
0: صح،
1: أرجنتين فيجوز
0: ممكن تتوصل
1: هاي السنة. أتوقع يكون من نصيب فرنسا.
0: أوكي، شكرا كتير لك إنه زاد.
1: حبيبي.
0: هلا عيوني. هلا سلامات. باي باي. باي باي. طبعا بدي أقول مساء الخير لكل حدا. روز عم بتقول إن شاء الله تفوز الأرجنتين. غادة عم تمسي علينا، شكرا. فادي كمان مساء الخير لك، مساء الخير لكم جميعا. خلينا نروح لتاني فقرة من فقرات برنامجنا، خلينا نشوف شو في عنا أخبار لهذا الأسبوع، والبداية توب ترند. البداية مع القيصر، كاظم الساهر وأغنيته الجديدة العراقية إلا أجيبك، وهي من كلماته وألحانه، وهي الأغنية الثانية بعد الإصدارات يلي رح نسمعها أو رح نشوفها خلال صيف 2026. وخلينا نذكر أنه كانت أول أغنية من الألبوم هي متى، ولكن إلا أجيبك هي من كلماته وألحانه. أما توزيع فهو لمحب الراوي، الميكس والماسترينج لرالف وأيضا يونس برو.

يعني معودين بأنه دايما القيصر يكون مميز بأغاني وخاصة فما بالكم إذا هي بصوته وكلماته وألحانه. خلينا نروح لخبر جديد من أخبارنا مع الفنان ياسر عبد الوهاب يلي أطلق أغنيته الجديدة تحت عنوان لا تجيني، هي من كلمات ضياء ميالي ألحان السلطان، أما التوزيع والمكس والماسترينج لمحب الراوي. الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج براء طيارة.

أما خلينا نروح مع الفنان أمجد جمعة وطبعا الأغنية طبعا السبع يلي حققت أكثر من مليون مشاهدة. عم نروح لأغنية جديدة لإله هي خاب العشم. هلأ رح نسمع أكيد أغنية السبع, ولكن الأغنية هي حملت من كلمات وألحانه وتولى توزيع الموسيقي لسليمان دوميان, والإخراج إخراج الكليب تم بمصر مع إدارة المخرج عبد الرحمن مرسي. خلينا نسمع أغنية أمجد جمعة. ما أنا موجود؟ طيب أمجد جمعة, خلينا نشوف

0: من أمجد جمع لفارس كرم وطبعا أغنيته الجديدة يلي طبعا على خير ناوي هي هي الأغنية. الأغنية هي حملت كلمات الدكتورة نادين الأسعد عمل ألحان لسليم سلامة وتولى توني سابا مهمة التوزيع الموسيقي. الأغنية تم تصويرها تحت إدارة المخرج فادي حداد. خلينا نسمع كل جديد وحلو من راديو عنكاوا فارس كرم.
1: نظافة الأوتيل بديها تكون كاملة من دون أي أعذار، وجودة الأكل مش مفروض تكون أقل من ممتاز، فهمنا؟ يلا كل واحد عشر له لسوق، يلا يلا يلا يلا يلا يلا, يلا.

هاي الأجواء الحلوة عم تسمعوها عبر راديو عنكاوا ومن فارس كرم. رح نروح باللهجة العراقية مع نجمة أرب أيدل سهر أبو الشروف يلي طرحت أغنيتها على طريقة الديو مع الفنان فرقان علاء الدين ديو غناء جديد حمل عنوان كن مطمئنة. طبعا الأغنية هي باللهجة العراقية مثل ما ذكرنا، هي من كلمات عمر عدنان وألحان زياد يوسف، أما التوزيع والمينكس لشراك. خلينا نسمع ونرجع.

0: أكيد ألف مبروك على إطلاق الأغنية الجديدة، وطبعا إن شاء الله هيك بالاستمرارية الدائمة. طبعا لهون نكون خلصنا فقرتنا الثانية، ولكن خلينا نروح لاتصال قبل ما نروح لتحت الضوء ونشوف شو في عنا فعاليات صارت خلال هذا الأسبوع وراح تصير. منقول ألو.
1: مرحبا ليا.
0: يا مرحبا،
1: كيفك؟
0: تمام نشكر الله، أنت كيفك؟
1: الحمد لله. عرفتني
0: فابيان؟
1: نعم.
0: أخبارك فابيان؟
1: الحمد لله.
0: طمني عنك.
1: والله الحمد لله.
0: هات لشوف، خبرني، نجحت أكيد صح؟
1: ايه نجحت.
0: مبروك
1: لا.
0: مبروك النجاح.
1: شكرا يا أحلى ليا.
0: حبيبي يا فابيان، هات لشوف خبرني، أكيد بتحضر كرة القدم صح؟
1: ايه كرة القدم محضرة كتير.
0: مع مين أنت مشجع هي السنة؟
1: ريال مدريد.
0: هي السنة؟ كأس كأس العالم مين رح يربح؟
1: يمكن العراق.
0: يمكن العراق؟
1: إيه؟
0: يعني بتشجع المنتخب العراقي؟
1: نعم.
0: وعم تجي تحضر المباريات هون بنادي شباب عنكاوة ولا ما عم تجي؟
1: لا والله ما عم اتدرب، بس يوم العراق وفرنسا يمكن راح اجي.
0: يلا ناطرينك هون. اوكي
1: اوكي
0: ماشي، باي باي يا فابيان.
1: باي
0: باي باي.

0: خلينا ناخذ اتصال معلي لو اخر اتصال. يلا بنختم مع مين؟ الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء النور،
1: كيفك اخ الياس؟
0: انا تمام، وانت كيفك؟
1: اكيد انت منك عارفني.
0: كمان احكي كلمتين.
1: كيفك؟ تحياتي لك للكادر كله.
0: حنان؟
1: اي عافية. حنان
0: اخبارك؟ شلونك حنان؟
1: الحمد لله، انت كيفك؟
0: تمام رواق. هات لشوف حنان، بتشجعي كأس العالم؟ بتحضري بتتابعي ولا ما لك خلق؟
1: يعني شوية بتابع، بس اتمنى بالنسبة للتوقعات اتمنى تفوز فرنسا.
0: بتشجعي فرنسا للنهائيات؟
1: نعم.
0: يلا ان شاء الله يا رب منشوف مين
1: ان شاء الله.
0: تحياتي لك يا حنان، باي باي.
1: تحياتي للكادر، شكرا.
0: هلا فيك، سلامات، باي. خلينا نروح لثالث فقرة من فقرات برنامجنا واللي هي تحت الضوء، لنشوف شو في عنا فعاليات. أول خبر من أخبارنا، استضاف المركز الأكاديمي الاجتماعي بقضاء عنكاوة ومساء يوم الأربعاء 17/6/2026 الأستاذ المساعد الدكتور مازن عبد الخالق عثمان، عميد كلية التربية جامعة صلاح الدين، وبمحاضرة بعنوان خريجو الجامعة وكيفية الاستثمار واختصاصاتهم وفق تجارب البلدان المتطورة. طبعا حضر نخبة من المثقفين والمهتمين، وأدار الحوار المسؤول الثقافي والإعلام بالمركز السيد رفيق حنّة.

من الفعاليات أيضا ضمن جهودها لتعزيز حضور المرأة بمختلف المجالات، استضافت منظمة حمورابي لحقوق الإنسان بأربيل محاضرة توعوية بعنوان الأم وشخصية الطفل بين النجاح والفشل، قدمتها الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي، وتناولت المحاضرة دور الأم والأسرة في تشكيل شخصية الطفل وإبراز تحديات مثل المشاكل الأسرية، العنف، الانفصال وضعف الحوار. وشهدت المحاضرة أيضا تفاعل من الحضور عبر الأسئلة والتمارين العملية. بختام الفعالية تم تكريم كادر الإعلامي لراديو عنكاوا وتقديرا هذا الشيء لجهودهم بالتغطية الإعلامية، وتم التقاط الصور التذكارية. طبعا كل الشكر لهم، وخاصة خلينا نقول عن دور المرأة والطفل بهذا الوقت. مساء الخير. طبعا خلينا نروح لآخر خبر من أخبارنا تحت الضوء. تدعوكم كنيسة أم المعونة الدائمة بعنكاوا للمشاركة بالمهرجان كنيسة أم المعونة. الفترة رح تكون ما بين 25 إلى 28 حزيران الجاري. بيتخلل المهرجان العديد من الفعاليات والمحاضرات، وأيضا رح يكون في أمسيات والتراتيل وبرامج ثقافية والترفيهية. أكيد بندعي الجميع للمشاركة ضمن المهرجان. لهون منكون خلصنا نحن وياكم ثالث فقرة من فقرات برنامجنا اللي هي تحت الضوء. نروح لأغنية.

0: ومعنا اتصال على الهواء. مساء الخير.
1: ألو، مساء الخير إليا، شلونك؟
0: مساء النور نشتيمان، أخبارك؟
1: الحمد لله، أنت كيفك؟
0: أنا تمام، طمنيني عنك وعن صحتك.
1: والله الحمد لله زين، أنتو شلونكم أخباركم؟
0: والله بألف نعمة الحمد لله نشتيمان.
1: المخرجين كلهم شلونهم؟
0: والله بألف نعمة الحمد لله، كلهم بألف خير نشكر الله.
1: تحياتي للكل إن شاء الله.
0: شكرا نشتيمان، أنت كيفك مع الكرة القدم، بتتابعي ولا ما بتتابعي؟ إلك خلق ولا ما لك خلق؟
1: والله إذا وقت بتأخر لا ما أتابع.
0: يعني ما ممكن تسهري والله للساعة واحدة أو تنتين لتحضر اللعبة؟
1: إيه مرات لا.
0: حسب إذا أنت جاي عبالك تسهري معناته.
1: أي والله.
0: طيب وبالنسبة شي مرة هيك توقعتي فوز منتخب وفاز ولا لا؟
1: والله كل مرة توقعات مالتي غلط تطلع.
0: طيب هاي السنة مين بتتوقعي هي السنة يربح كأس العالم؟ هاتي لنشوف بلكي بيصيب.
1: أنا أحب العراق.
0: تحب العراق، ممكن المنتخب العراقي.
1: أيوة.
0: أوكي، شكرا كتير لك يا نشتيمان.
1: شكرا لك. هلا
0: فيكي، هلا عيوني. باي باي باي. صدقيني ما بعتك ولا خليتك لبعيد. خلينا نروح لتعليق قبل ما نروح لآخر فقرة. بدي أقول مساء الخير لبشار، عم بيقول مساء الخير أستاذ الياس وكادر استديو 7 المحترم. إيه نعم، صارت معي بمونديال قطر 2022، من أول البطولة توقعت الأرجنتين تأخذ الكأس كرمال ميسي يختمها، وبعد الخسارة مع السعودية كل العالم قالوا لي انساها، بس ضليت واثق وفعلا وصلوا للنهائي مع فرنسا وفازوا بضربات الجزاء بعد المباراة المجنونة 3-3. لهلأ بتذكر كيف كل الحارة عنا صارت ساحة أفراح، ووقت ربحوا أتوقع لما يصدق بتحس حالك عراف. ويعطيكم العافية، شكرا كتير يا بشار، وناطرين أكيد توقعاتك لسنة هلأ يعني سنة 2026 مين رح يربح كأس العالم. خلينا نروح نحن وياكم لآخر فقرة من فقرات برنامجنا وهي الأغنية المنسية. نسمع يلا الفقرة الرابعة والأغنية المنسية، وطبعا الأغنية اللي رح نسمعها هلأ للفنان إبراهيم الحكمي، وهو مغني سعودي من طفولته كان مولع بالغناء، إلا أنه التقاليد الاجتماعية خلته يتحفظ ويكتم على موهبته، ولكن بسن 15 سنة قام بالغناء أمام أفراد عائلته.

شارك إبراهيم الحكمي ببرنامج اكتشاف المواهب السوبر ستار بالموسم الثالث وتمكن من الفوز باللقب بعد مشوار من المنافسة. أصدر إبراهيم الحكمي أول ألبوم غنائي لإله بعد فوزه باللقب سنة 2006 وكان بعنوان صدقني. صور إبراهيم ثلاث أغاني من الألبوم، نذكر منهم صدقني والليلة والأغنية اللي عم نسمعها شو بني.

أصدر الفنان إبراهيم الحكمي عدد من الألبومات الغنائية منذكر منهم إبراهيم الحكمي بسنة 2011، من عرفته بعام 2014، وألبوم تحياتي عام 2018، وألبوم فرحتي فيك عام 2020. كما غنى عدد من الأغاني من تترات المسلسلات منذكر منهم جبل الحلال للفنان الراحل محمود عبد العزيز، وقام بغناء تتر مسلسل الطوفان وتتر مسلسل يوم وليلة.

وأخيرا أغنية شو بني، هالأغنية اللي عم نسمع عبر هوانا الهوى الأجمل، حققت انتشار كتير كبير على الساحة الغنائية، وهي من كلمات سهام الشعشاع، ألحانا أولى سعادة نخلة، أما التوزيع لميشيل فاضل، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج نبيل لبوس.

وطبعا لهون اكيد مثل ما تعودتوا وصلنا لختام الحلقه، ولكن صار لازم نعرف مين الرابح او الرابحه معنا لليوم بعد توقعاتكم الكتير كتير لكاس العالم. خليني اذكر بانه الجائزه مقدمه من مطعم مارينا دعوه على 10 شخصين. خلونا نسمع هيك بالختام الاغنيه من عند روح.

طبعا بدي أقول ألف مبروك للفائزة معنا بالحلقة لوفاء يلي ربحت معنا الجائزة مقدمة من مطعم مارينا داوي على العشاء لشخصين. لهون أكيد مستمعينا منكون وصلنا لنهاية الحلقة، إن شاء الله تكونوا انبسطوا معنا. أكيد بدي أقول لكم الخميس الونيس بيحلى أكيد عبر الراديو عنكا، وكل التحيات لكل حدا كان عم يسمعنا أو عم يتابعنا لايف على صفحتنا على الفيسبوك. خليني أذكركم بأنه بكرة الإعادة الساعة 1 الظهر، وما تنسونا نحن ملتقانا يوم الخميس القادم الساعة 7. من هون لوقتها تبقوا بألف خير، باي باي للكل.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحق.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: يسعد صباحكم أعزائنا المستمعين في راديو عنكاوة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. نستقبل اتصالاتكم على الأرقام 0750-3800-3 وعلى الرقم 0773-0800-3. وفي نهاية الحلقة سوف تجرى قرعة لمعرفة من هو الفائز بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان الكائنة في عنكاوة شارع المنتزه. ومعنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم الدكتور سوران حسن زنجنة، اختصاص الباطنية والتخصص الدقيق في أمراض الغدد، ونقول له صباح الخير وأهلا وسهلا بك دكتور.
1: صباح الأنوار، تسلم يا رب.
0: أهلا وسهلا بك دكتورنا الغالي، أنت ضيفنا اليوم للجزء الثاني في حلقتنا في موضوعنا أدوية السمنة، لأنه الجمعة الماضية الوقت ما كفانا أنه نغطي كل التفاصيل لأنه الموضوع جديد وطويل ويعني بتفاصيل هواية، فحابين أنه نكمل وياك اليوم محور حلقتنا، وأخذنا تفاصيل كثيرة عن أدوية السمنة ووصلنا إلى أنه الآثار اللي ممكن هذه الأدوية تسويها على المريض، وأنه خلي نقول بعض من عدها خلي نقول نادر كان، وبعض من عدها ممكن يكون اعتيادي وممكن شخص يتقبله. لكن إذا إجينا نقول سؤالنا، ما هي التحاليل المطلوبة من المريض قبل أن توصف إلى هذا العلاج؟ هل هناك محاذير يعني أنه نقول له سوي لنا تحاليل حتى نعرف شنو بيك وبعدين نعطيك أدوية، هل هذا الشيء معمول به؟
1: تمام، أكيد. هو إحنا لما نجي مريض عنده مرض السمنة يجينا نأخذ منه تاريخ مرضي مفصل، نفحص سريرين، بعدين ندز شوية فحوصات. بعد هالفحوصات مثلا هو حتى نعرف إذا أكو سبب لهذا السمنة أو الوزن الزائد، مثل فحص وظائف الغدة الدرقية، إذا المريض عنده خمول الغدة الدرقية ممكن يسبب له زيادة وزن، تمام؟ فلازم نعالجه أول شيء، وإذا استمرت السمنة ذاك الوقت نعالج مرض السمنة.
0: إذا لما يكون المرض مرتبط بمرض آخر هاي الأدوية ما راح تشتغل.
1: ممكن تشتغل بس ممكن كفاءتها تكون قليلة، وممكن أصلا إحنا من نعالج خمول الغدة الدرقية هاي زيادة الوزن أو السمنة تروح من حالها.
0: فتو أنه أنت عالجت مرضين هسه بهاي الحالة.
1: أيوه، حتى مرات أنه وفرت نشاط الغدة الدرقية اللي هو المعروف يسبب نقصان بالوزن.
0: نعم.
1: 20% من المرضى يسبب سمنة.
0: أو
1: فهم لازم نشوف إذا أكو وهي مسببة سمنة نعالجها.
0: أي اللي يسموها غدة سامة.
1: غدة سامة يسموها. تمام. هاي وأكو فحوصات حتى نعرف إذا المريض عدا عن مرض السمنة عنده أي مضاعفات بسبب مرض السمنة لو لا، مثلا نفحص السكر إذا أكو ما قبل السكري أو السكر، ارتفاع دهون الدم. تمام. وأكو فحوصات احنا ندزها حتى نشوف إذا المريض ممكن يصير عنده أعراض جانبية، مثلا أنا دائما بالنسبة لمرضايا أدز إلى سونار للبطن، تمام، حتى على مشغلتين أشوف إذا أكو مشاكل بالمرارة لو لا، لأن إذا أكو مشاكل عادة أنا أتفادى هاي الأدوية إلا في حالات نادرة جدا. تمام. وذاك الوقت أقول للمريض الفوائد والمنافع مالت الدواء ونقرر سوا. تمام. وهمة حتى أشوف إذا أكو كبد دهني سبب السمنة. تمام.
0: إذا شفت كبد دهني ما راح تنطي
1: لا أنطي أصلا، أنطي مرتين مرة واحدة.
0: يعني
1: بعد أحسن ذاك الوقت راح يعالج الكبد الدهني والسمنة سوا.
0: يعني إذا أنت التحاليل مو حتى تستثني، مرات حتى تحدد نوع الجرعة بالضبط.
1: تمام.
0: زين، بعض يعني من اللي نتابعهم على السوشيال ميديا وعدهم صفحات وعدهم اختصاص معين يعني بالصيدلة أو التغذية العلاجية، يقول لك أنه نقص بعض الأملاح ونقص بعض المعادن، نقص بعض الفيتامينات يخلي جسمك في احتياج لهذه المواد، فراح ينطيك هذا الشعور أنه أنت بعد جسمك ما مكتفي من الغذاء، فمما يؤدي إلى أنه تأكل أكثر. مثلا على سبيل المثال ولا الحصر، هو مثلا نقص فيتامين دي.
1: تمام.
0: هل هذا صحيح؟
1: هاي الفكرة انتشرت فترة. تمام. ولكن الأبحاث العلمية أثبتت أنه هاي الفكرة كلش غلط، ما لها أي أساس علمي. تمام. لكن هم اللي عندهم سمنة يكون عندهم شيء اسمه مال نيوتريشن أوف أوبيسيتي، سوء التغذية الناتج عن السمنة.

0: وسمين تمام، عنده وزن زائد بس عنده نقص بالمعادن والفيتامينات. سبب شنو؟
1: انه يعني هو سمين بس عنده نقص تغذيه،
0: عنده سوء تغذيه.
1: سوء تغذيه يعني
0: فانت الفكره هنا شنو؟ هو دا ياكل كالوريز سعراته هوايه، لكن هاي الكالوريز فارغه، ما بيها مايكرو نيوترينز، ما بيها فيتامينات، ما بيها معادن، تمام. فهنا أنا انه مو عنده نقص معادن وفيتامينات سببت له سمنه، لا، هو اسلوب الحياه الغير صحي اللي هو دا يعيشه سببت له سمنه وسببت له نقص المعادن والفيتامينات.
1: برنارد شو يقول؟ غزارة في الإنتاج وسوء في التوزيع، عنده كمية كبيرة من المواد بس هنا هو ما مستفاد من عدها.
0: يعني خلينا نقول أكو كمية موجودة لكن نوعية ماكو. تمام،
1: زين، هذه نقص المواد الموجودة مع الشخص البدين، عنده نقص مواد، خلينا نقول مثلا الكترولايت اللي هي الأملاح وكذا، هل ممكن هي اللي دا تنطي شعور الخمول وأنه أنا ما أقدر أتحرك أو أنه أنا ما أقدر أسوي رياضة، ولا لا هي زيادة الوزن بحد ذاته اللي مخليته قليل النشاط؟
0: الاثنين سوا. تمام، هي مثلا نقص المعادن الفيتامينات، نقص فيتامين دي، نقص بعض الأملاح بالجسم، نقص فيتامين بي 12، نقص المغنيسيوم، هذين كلها ممكن تسبب شعور بالخمول وانعدام الطاقة والتعب البسيط من يعني أقل مجهود. تمام، شغلة ثانية هي الوزن الزائد والسمنة تسبب حالة التهابية بالجسم، تخلي الجسم يفرز شغلات اسمها أديبوكاينز اللي هي خلينا نقول معاملات التهاب، تمام، تفرزها الأنسجة الدهنية.
1: تمام، هنا هسه هو ما بالتهاب،
0: اي،
1: بس الجسم ده يفرز
0: معاملات التهاب.
1: معاملات التهاب، اذا هذه ظاهرة التهابية هسه.
0: أيه، الجسم يدخل هو السمنة في حالة التهابية بالجسم يكون المريض، وعلى مود هذا الشيء مو بس انه دي يرفع الدهون ويسبب لنا تصلب شرايين، يسبب معاملات الالتهاب هاي همتا تسبب لنا خلل بالشرايين وزيادة وتسارع بتصلب الشرايين.
1: حبيب قلبي
0: أشكرك، أشكرك، أني دا أصدمك اليوم.
1: يعني ليش قلت لك حلقتين؟
0: إذا تخلص بحلقتين كل شيء،
1: لأنه ذيج الحلقة حسيت أنه أكو شغلات التمادة تحجيها. زين، في فترة من الفترات ظهر عندنا في قطرنا الحبيب طبيب من الأطباء، قال لك إحنا نجيب المريض نحلل له دم، نعرف فصيلة الدم، يعني أي بي أو أي بحدها بي بحدها بوزيتيف نيجاتيف عامل الار اتش، وقال لك جماعة الأو يأكلون جزر وخس وأرانب، يعني جماعة ال جماعة المدري شنو لا أنتوا تأكلون لحم، وجماعة الجماعة الأي بي لا أنتوا حليب وأجمان. يقول لك كل فصيلة دم لازم تتغذى على نوعية معينة من الغذاء حتى تحافظ على رشاقتها. أي شيء تاكله برا هاي القائمة ممكن أن يسبب لك زيادة بالوزن أو ممكن أن يسبب لك مال نيوتريشن، سوء تغذية. رأيك دكتور؟
0: هذا واحدة من الشغلات اللي تسمى خلينا نقول الريجيمات الزائفة، الفات دايت. تمام،
1: ريجيمات زائفة أصلا.
0: إيه؟ تمام، أوكي. مثل كان اكو طبيب ده يقول لك احط هيك فد جهاز مثل هاي بايدك، اقول لك انت شنو المفروض تاكل وشنو المفروض تبتعد عنه.
1: مال هايبوكسي هذا الجهاز؟
0: مو مال هايبوكسي، انما هو ديفايس. اكو اجهزه، يعني اكو شركات، يعني مثل ما اكو معلومات خاطئه اكو شركات يعني
1: اوكي
0: خلينا نقول زائفه. تمام، اوكي، في احسن تقدير. فيقول لك انه حتى موجود هذا الطبيب، كان موجود يعني عليه مرضى هواي هم ما تندى يروحوا له. هو طبيب اصلا اختصاصه جراحه عامه. تمام، للأمانة هو مو بأربي، لا حتى الناس لا يفهموا غلط. تمام، أوكي، يحط له الجهاز هنا، يقول لي أبا أنت المفروض تأكل هذا وما تأكل هذاك، لأن هذا يسمنك هذا ما يسمنك.
1: أوكي،
0: يعني كلها شغلات ما لها أي أساس علمي. تمام، هي مجرد أنه دا يستخدموها للشهرة بأنه أنت تعرف أنه خالف تعرف. تمام، أوكي،
1: زين، هذه خلي نقول يعني الناس اللي تستفاد من هذه، يعني أكو ناس راحت واستفادت.
0: زين،
1: عللي السبب.
0: تمام، الفكرة هنا أنه إذا هو أنا هو قال لي أنه المناسب لي هي الخضروات هواية والبروتين هواية، أكيد راح أضعف. تمام، لأن هو هذا النظام صحي لنزول الوزن.
1: أوكي. تمام، يعني أوكي. هو راح ينطيك هيش راح ينطيك جدول غذائي.
0: أي، يعني إذا قال لي هذا الشيء. شغله ثانيه، احنا اذا يعني الجسم الانساني كلش غريب طبعا، يعني النفسيه كلش تاثر عليه. اذا اني امنت انه هذا الدايت راح ينزل وزني، ممكن انه ينزل وزني حتى لو كان الدايت ما بيتغير ذاك الوقت.
1: يعني أنت عندك السايكايتريك، الحالة النفسية للمريض واستعداد أنه ينزل وزن، انطت طاقة إيجابية فقام يؤمن بأنه هذا الدايت المريح الحلو اللطيف راح ينزل وزن.
0: تمام. إحنا هو مرض السمنة هو نيورو إندوكراين بيهيفيرال ديزيز، يعني شنو؟ يعني هو عبارة عن مرض بالأعصاب والغدد والأسلوب الحياة والتصرفات.
1: تصرفات. زين. إذا أردنا أن نفهم أدوية السمنة بشكل صحيح، هل يجب أن نعيد تعريف السمنة اليوم كمرض استقلابي وليس مجرد زيادة بالوزن؟
0: أكيد أكيد. مرض السمنة هو مرض مزمن، تمام، متعدد الأسباب، ملتي فاكتوريال، ماكو عامل محدد هو ده يسببه. فهي تعتمد أول شيء على الجينات الإنسان، تمام، تعتمد على أسلوب حياته، مثلا من أكل، من رياضة، من نوم، من قلق، وتعتمد على العوالم من المحيطة به، مثلا البلد اللي هو به ما بي أماكن مشي، ما يشجع على المشي، تمام، ما يشجع على الرياضة، أكو تلوث بالبيئة، أي. تمام، يعني هواية عوامل ده.
1: هواية بسام يا دكتور.
0: ما قايل شيء، استر علينا.
1: دلعش على غير بلدان.
0: أوكي، تمام، فإحنا لما نجي نعالج مرض لازم نجيب دواء يشتغل على هواية عوامل، تمام، فلازم نجيب دواء يشتغل على الشهية، تمام، لازم نجيب دواء يشتغل على الغدد، تمام، ولازم نجيب دواء يشتغل على امتصاص الأكل، تمام، فلازم الأدوية الحديثة أول شيء تقلل الشهية، تمام، وتعزز الإحساس بالشبع، وتقلل من حركة الأكل بالجهاز الهضمي حتى أنه الامتصاص يقل وبنفس الوقت الإحساس بالشبع يطول.
1: زين. أكو فد نظرية علمية حلوة ذيك المرة حكينا عن جزء منها، بس أحس إنه ما وصلنا للنقطة اللي كنت أريد أوضحها. جماعة مقاومة الأنسولين، وأني راح يقولوا لي هواية ناس يقولوا لي أنت هواية تسأل عن مقاومة الأنسولين، لحد لأنه لحد الآن أنا ما مقتنع بمقاومة الأنسولين كمرض، هي دوامة سايكل،
0: هي خلينا نقول
1: سندروم حلو، متلازمة. ظاهرة متلازمة
0: شوية أعراض مجتمعة.
1: أنسولين موجود، أول شيء أكو سكر بالدم، تمام؟
0: تمام،
1: حلو. عندنا الخلية موجودة وأكو سكر بالدم، هذا السكر بالدم أخذ رسائل والدم كله أخذ رسائل، انطى للبنكرياس طلع أنسولين. الأنسولين وين المفروض يروح؟ يطب الخلية،
0: على باب الخلية،
1: على باب الخلية
0: يفتح القفل،
1: يفتح القفل. آه تمام. حتى شنو؟ حتى يقدر هذا الجلوكوز الموجود بالسكر
0: يدخل الخلية.
1: أيوة، يدخل بالخلية. هذا الأنسولين ما يطخ أو ما
0: القفل ما يجاوبه،
1: القفل ما
0: يدق الباب ما يفتح له.
1: يدق الباب ما يفتح له. هنا شو يرجع يصير؟ راح يزيد عندنا الجلوكوز
0: بالدم.
1: تمام. فرسالة من جديد تطلع من الخلية تقول يابا احنا ترى دزينا نريد انسولين من زمان، مو للبنكرياس، فراح يرجع همين يصير عندنا.
0: هو رسالتين، تمام، اول شيء الدم دي يقول دي دز رسالة للبنكرياس يابا ترى اكو سكر كلش هواية، دز انسولين.
1: زين.
0: والخلية تقول لك يابا انا جوعان. أوكي. تمام، وماكو سكر وصلني.
1: أيه.
0: ما يقول علي ما فتحت أوكي الباب.
1: أوكي أوكي.
0: تمام.
1: تمام.
0: فبالتالي البنكرياس شلون يستجيب؟ يدز انسولين اكثر.
1: زين، بس هو اكو هاي الحلقه راح تظل تستمر.
0: اي، فالانسولين
1: شنو اللي يكسر هاي الحلقه؟
0: تمام، فانت الانسولين الزائد شو يسوي؟ عنده سكر بالدم وما دا يدخل للخلايا، يروح يراكمها كدهون حول الاعضاء الحشويه.
1: الانسولين نفسه هو
0: اي يراكم هاي السعرات الحراريه.
1: هو مو شغلته بس يفتح الباب،
0: مش وحده من شغلاته. تمام. شغله ثانيه مدى يشتغل زين، فشي يسوي هاي السعرات وين يوديها؟ خمت تظل تفتر بالدم، يوديها يخزنها كدهون ثلاثيه،
1: يعني يشتغل
0: حول اعضاء الجسم،
1: يشتغل بيك اب.
0: تمام.
1: يحمل جلوكوز اللي هو سكر، يشيله، يسوي دهون حشويه.
0: ايش يسوي؟ لان المفروض هو يدخل للخلايا والخلايا تستخدمها كطاقه،
1: الخلايا تحرقه.
0: اي، بس بما انه الخلايا باب الخلايا مدى ينفتح مدى يستجيب للمفتاح اللي هو الانسولين، فهو الانسولين مضطر انه يخزنها كدهون حشويه
1: اللي هي الشحوم اللي داير مداير الاعضاء الحيويه.
0: تمام. واللي تزيد لنا السمنه
1: اللي هي جزء من عندها الكبد الدهني وغير الكبد
0: البنكرياس، حوالين البريتونيوم بالسمنه الوسطيه.
1: اي زين، هذه الدهون هي تفرق عن الدهون اللي تحت طبقات الجلد.
0: نعم.
1: هذيك دهون صفراء يسموها.
0: حتى اكو براون فات واكو وايت فات هذا تمام. يعني انت الفكره هنا شنو؟ هم مو شرط انه يكون هي دهون بنيه تحت الجلد، لكن هي كدهون تحت الجلد تكون من ناحيه الايض حميده تمام.
1: هذيكه
0: الحشويه لا، الحشويه تفرز مثل ما قلت لك معاملات التهاب اديبوكايز.
1: هذيكه خطره،
0: خطره تسبب ان مقاومه الانسولين تزيدها بالتالي فنظل بدائرة مفرغة.
1: زين الدهون اللي تحت الجلد منين جتي؟
0: هي نفسها، يعني هي عامة أنه خلينا نقول سعرات تحولت إلى دهون تحت الجلد تمام.
1: لا بس ليش أكو جزء راح تحت الجلد وليش جزء افتر حول الأعضاء؟
0: إحنا نحتاجه تحت الجلد، جزء منه نحتاجه تحت الجلد حتى يولد لنا فيتامين.
1: يعني قصدك من يقبط هنا يصير الخزنة هواية بعد يقوم يحول دار
0: حتى من يكون زيادة عندنا ما يخزن تحت الجلد، الإنسولين يروح يخزن أعضاء حشوية حول، يعني دهون حشوية حول الأعضاء. والمشكلة بهاي الدهون الحشوية هي تسبب لنا أمراض مزمنة، هي تزيد الضغط، تزيد الدهون، تزيد مقاومة الإنسولين، بالتالي هاي الدائرة المفرغة.
1: هل ممكن أنه تتجمع
0: حتى لا سمح الله سرطانات؟
1: زين هل من الممكن هذه الدهون الحشوية أنه تلتف دائر مدائر الأعضاء فقط وما تروح تحت الجلد؟
0: ما تروح تحت الجلد، الإنسولين يعني خلينا نقول إذا كان عندنا مقاومة إنسولين ما يسبب تراكم دهون تحت الجلد، يسببها تحت الأعضاء الحشوية بالكبد،
1: فلهذا يصير عندك كرش أغلب الأحيان لأنه الأعضاء
0: سمنة وسطية.
1: سمنة وسطية قبل كان يقول لك اللي ما عندوش كرش ما يسواش قرش، كانوا يعتبرون أنه الكرش نوع من يعني من الوجاهة.
0: هي حاليا واحدة من العوائق لعلاج مرض السمنة الباريرز هي هاي المفاهيم الاجتماعية تمام. المريض ينزل وزن يرجع لي يقول أنا دكتور أريد أوقف هاي الأدوية، ليش والله دا يقولوا لي كلش نازل وزنك؟ يقول لك يعني أنت لما كان وزنك زايد ما كانوا يقولوا لك ليش لقيت وزنك زايد؟
1: صح،
0: فانت اهتم بصحتك ولا تهتم بكلام الناس؟
1: صح صح، من تجي تنزل وزن الناس تسالك انت شبيك مريض؟
0: من انت زايد وزن ما يقول لك انت مريض، يقول لك انت ليش مزايد وزن؟
1: يقول لك ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء والله
1: يقول لك شلون منور وجهه صاير قمر مدور، هو مو مدور لانه حلو، هو مدور لانه كله دهون. صدق يعني صدق مدور بدون شك. زين تمام،
0: انت شلون تكسر هاي الحلقه؟ قلت
1: لي اي بعد حد انا ما جاوبتني اخذتني فررتني
0: ارجعك. رياضه ابسط شيء، الرياضه هي تحسن من شغل الانسولين وتحسن من استجابه الخلايا.
1: لا لا لا تطني عايش انت مو هناك تحكي بيها ابوكاين وده ينطي مال التهابيه وصلنا للانسولين والريسبترات وبعدين تجي تقول لي تحسن
0: ليه
1: هنا ايش راح يصير؟ احكي لي كيمياء هرمونات.
0: زين الرياضه احنا من لما نسوي الرياضه تمام راح انه الحساسيه المستقبلات بالخلايا تتحسن فيقوم يفتح الباب بسهوله تمام. الانسولين يجيب السكر المتراكم بالدم تمام يدخله وماكو دهون اخرى تتراكم. هذا واحد،
1: يعني الرياضه راح تخلي المستقبلات اللي على باب الخليه تستجيب إلى الإنسولين وينفتح باب الخلية ويطب الجلوكوز اللي هو السكر ويحترق ونصرف طاقة
0: وما يتراكم بالدهون تمام. ومن نسوي رياضة أكثر خلنا نقول كمية السكر بالدم ما تكون كلش موجودة ذاك الوقت، الجسم شلون يضطر أنه يجيب من الدهون الحشوية ويحرقها حتى يستخدمها كطاقة. فبالتالي مع الرياضة احنا راح نحسن خلينا نقول حساسية الخلايا للإنسولين تمام. وثاني شيء مع مرور الوقت الدهون الحشوية تقل، احنا قلنا الدهون الحشوية هي تسبب مقاومة الإنسولين، فمن قللناها خلينا نقول فعالية أو حساسية الإنسولين
1: يعني تتحسن. كسر هذه الدائرة المزعجة اللي الجسم ما يقدر يكسرها من تلقاء نفسه بس رياضة.
0: رياضة أكيد، أكل صحي، خضروات، بروتينات، نبتعد عن الأكلات المصنعة تمام. وهماتين
1: أكلات المصنعة يعني
0: أي شيء ملعب به.
1: بس دقيقة دكتور، هذا كل موضوع مجال كبير تعبر عليها أي شيء. الأكلات المصنعة هسه تعدك أكلات مصنعة، أكو تونة أكلات مصنعة.
0: لا التونة ليش أكلات مصنعة؟
1: يعني مو مصنع دكتور أنت.
0: ما يخالف لا أني.
1: ليش ده أقول لك؟
0: لا أنا بروسست يعني مو بس جاية من مصنع، لا خلينا نقول متلاعب بها.
1: يعني قصدك لانشون.
0: اللانشون. البرجر اللي موجود يعني خلينا نقول ما مصنوع بالبيت اللي إذا يضيفوه خلينا نقول يضيفوه لشغلات هواية محسنات نكهات وما أعرف شنو.
1: زين.
0: تمام. خلينا نقول.
1: أشباه الأجبان.
0: الطحين اللي صاير كلش صفر بحيث فاقد كل قيمة غذائية به. تمام. أوكي. احنا لازم احنا تذكر لما كانوا قبل اكو طحين كان بين خالة.
1: اي طحين اسمر. اي عادي
0: المفروض نستخدم هذا.
1: اي هو جزء من القشور.
0: تمام. هو هذا احسن شيء لان بيه الياف. تمام.
1: اي هاي الالياف بالعكس ساعد على الهضم
0: والامور. ساعد على الهضم وهما تحسن المقاومة يعني قل مقاومة الانسولين.
1: حلو.
0: تمام. فاحنا نبتعد عن هاي الاكلات المصنعة المشروبات السكرية وهذني كلها. تمام.
1: هو ترى الطحين الصفر هو علامة من علامات على أساس البرستيج والرقي إنه تتذكر إحنا قبل نحكيها على صراحة عبرنا المرحلة كان يقول لك بيت فلان ياكلون شو اسمه خبز أسمر لا وشوف ما شاء الله بذول ملام متعودين على شو اسمه على الغالي طحين صفر طلعوا جماعة الطحين الصفر الأبيض ذولا بالعكس قيمة الغذائية بأكلهم أقل
0: وإذا تذكر كانت أوزانهم كلش أسمن تمام والناس اللي كانت تأكل خلينا نقول طحين بالنخالة أرشق وأمراضهم أقل
1: صح سبحان الله شوف زين زين هسه إحنا عندنا الرياضة والأكل الصحي الأكلات المصنعة قلنا هذه خطر بس نيجي على أشياء أنت تشتريها ما تعرف مصنعة
0: زين
1: تروح تشتري قونية التمن
0: تمام
1: هذا التمن طبيعي أنت تقدر تطبخ من عنده وتأكل شوف التقارير آني أنه يتم تصنيع التمن دكتور
0: ما يخالف تمام أنت حاول ده عندك إمكانية أخذ مثلاً شغلات لوكال مصنوعة
1: وإذا ما عندي إمكانية
0: إذا ما عندك إمكانية أكل التمن لكن بكميات قليلة تمام هو الكربوهيدرات ما مفروض يتجاوز ربع الوجبة تمام يعني هو كل وجبتك اللي إما تشفجير تمن يا إما تشفجير برغل يا إما قد الإيد خبز مو أكثر تمام الباقي لازم نركز على الألياف اللي هي السلطة والشوربة
1: إذا الربع كربوهيدرات طبعا. اللي هو تمن برغل أو خبز أو
0: معكرونة
1: أو معكرونة طبعا. نعم
0: وكل هذني نركز على الخيارات الأكثر صحية مثلا اللي هي الحبوب الكاملة تمام الخبز الأسمر التمن التمن الأسمر يعني مو كل شوية لأن عادة السعر كلش غالي والفائدة ما تمتد
1: هو شنو تمن أسمر هسه هو التمن هو مو شلب وهذا اللي نعرفه يعني هو أكو نوع أسمر هو هذا شبيه يعني
0: هو التمن الأسمر ما متصفي مثل التمن الأبيض التمن الأبيض شوية صاير بيه تصنيع بحد إنه فاقد الألياف اللي بيه تمام
1: أي كأنه مضروب قاصر هذا طالع
0: ذاك ثاني أو معدل جيني مرات
1: ممكن معدل جيني يعني هم صار مثل الطحين الصفر
0: طبعا تمام فالشغلات حتى الباستا هسه
1: لا بس اكو تمن بني بني يعني اكو يعني هذا مو لون يعني
0: هو عندنا احنا عندنا التمن بطبيعته هو تمن بني بالياف اكثر تمام وعندنا بي تمن ابيض اللي معدل جيناته تمام فاحنا اذا قدرنا على التمن البني سعره كلش غالي
1: يعني قصدك هذا الموجود بالسوق كله معدل هذا الابيض كله الحبه الطويله وال121
0: اغلبيتها معدله جينيا لكن الشغلات اكو لوكال تمام تمن يعني مثلا مال
1: محافظاتنا
0: ومال عنبر وتمن اكري وهذني هذني لا ما معدله جينيا واصلا كلش صحيه شويه اسعارها اغلى من خلينا نقول التمن المصنع اللي ما يجينا تمام الفكرة الثانية إنه حتى المعكرونة هذني هسه أكو اختيارات أخرى اللي هي حبوب كاملة أو أكو مال بروتين مثلاً مصنوع من الحمص أو من العدس ومن شغلة تمام؟
1: أوكي قصدك من البروتين هي أحسن
0: كلش أحسن تمام؟ طبعاً. وربع الوجبة يكون بروتين تمام؟ يا أما لحوم يا أما بقوليات تمام؟ لحوم ده أقصد لحم أحمر دجاج سمك ما عندي أي إشكال لكن يا أما يكون خلينا نقول مسلوق أو مشوي
1: نعم.
0: وإذا ردنا نسوي له خلينا نقول التقلاء لازم بزيت زيتون
1: بزيت زيتون زين اكو ناس يقول لك زيت زيتون انت من تخلي على النار هنا انا راح اصير
0: ما مثبت علميا شغله لا والله
1: حروب تجاريه بين الشركات
0: على الاغلب
1: زين بالنسبه للزيوت ما دام طبينا بسالفه شو اسمه يقول لك زيت ال ال ال حب شمس وكذا هذا مو صحي
0: هو اكثر الدهون صحيه هي زيت الزيتون وزيت الافوكادو تمام
1: زيت الافوكادو
0: تمام
1: أوكي.
0: يليها هي الزيوت النباتية تمام يليها اللي هي خلينا نقول الدهون الحيوانية
1: هسه هو الزيتون والأفوكادو هم نبات
0: ما يخالف الزيوت النباتية الأخرى خلينا
1: اي يعني اول شيء عندك زيت زيتون بعدين أفوكادو زين زيت النخيل
0: زيت النخيل من أسوأ انواع الزيوت ومثبت انه ممكن يسبب سرطانات
1: اذا جماعه اللي يشوف زيت النخيل لا يشتري
0: زين. حتى انه مشكله زيت النخيل ما موجود كزيت بس موجود بالشغلات اللي خلينا نقول مثلا بالشغلات اللي هو عادة تستخدم مثلا الخبز مال صاج تمام. هذا الخبز بزيت نخيل.
1: بزيت نخيل
0: تمام اوكي. النوتيلا مليان زيت نخيل تمام اوكي،
1: حتى يحافظ على القوام مالتها، اللمعه مالتها،
0: وحتى يحافظ على السعر، على الربح لهم. تمام اوكي، لان كلش ارخص. تمام فانت من تشتري
1: النخله دكتور طبعا نخله واحده تطلع لك شيء.
0: فانت من تشتري اي منتج اقرا المكونات مالته كلش.
1: اذا زيت النخيل زين، يجيك اكو فد زيت حسه طاشش طشه قويه، زيت جوز الهند.
0: زيت جوز الهند يعني
1: يقول لك هذا السي تي 8 كلش فد زيت، او ام سي تي اويل.
0: هذا اني كلها ما مثبتة علميا انه مفيدة اكثر من البقية، لكن الدهون الصحية اللي مثبتة هي يعني اكثر واحد عليه ادلة علمية مدروسة 100% كفائدة صحية، وزيت الزيتون.
1: زيت الزيتون
0: خاصة كجزء من حمية البحر الابيض المتوسط، الميديترينيان دايت.
1: اوكي تمام؟ زين قلنا هذا الاوليف اويل. هنا أنا رح نجي نقول دكتور اكو هواي يروحون يشترون زيت زيتون بس ما دا يتحسنون، شلون نعرف زيت الزيتون الاصلي من المواصلي؟
0: هاي ما اعرف
1: بيها يعني. ما تعرف بيها بس هو من سعره مبين يعني هذا شو اسمه مبين، يعني ما معقوله تجيب لك لتر مثلا كل هذا مثلا ب 6000 دينار، لا يعني هو غالي
0: صراحه. انا شخصيا بالنسبه للزيوت حتى الزيت خلينا نقول اي زيت، انا اشتري الشغلات الشركات اللوكل تمام،
1: طبعا
0: اكو محليه وككواليتي كلش مبين فيها فرق، بس انه
1: طعمها
0: دقيقا شلون والله صراحه ما اعرف، مع اني لا تخليني افتي
1: اي لا لا بس عندي اسهل لا بودكاست وبراحتك تسال. زين نطلع من هذا الموضوع ونطب على موضوع اخر اللي هو ما ادري اسال هسه لو خلي بعدين. البربرين
0: تمام.
1: البربرين هو حبوب يقول لك هي من الاشياء اللي تساعد على الحرق وتساهم في تنزيل الوزن. البربرين يقول لك هي عشبة غير ضارة ممكن تأخذها.
0: تمام. شوفون البربرين من الشغلات اللي مدروسة على مود تحسين مقاومة الإنسولين، تحسين حساسية الإنسولين، يعني نقلل مقاومة الإنسولين. هي عشبة أنا وياك. تمام. أكو دراسات عليها، لكن الدراسات مو بذيك القوة. تمام. والدراسات الكبيرة عليها بينت أنه هي مو كوست افكتف، يعني خلينا نقول ما تسوى الفلوس اللي داي يندفع بيها. وإذا قارناها بشغلات أخرى مثلا الميتفورمين، الميتفورمين يتفوق عليها بهواية. تمام. ترى الميتفورمين هم أساسة عشبة ترى، يعني
1: خلينا نوضح ميتفورمين أدوية السكر
0: اللي هو دواء يستخدم للسكر والمقاومة للإنسولين لتكيس المبايض، حتى أكو دراسات عليه لتطويل العمر همتين لونجيفيتي.
1: آه.
0: أي والله، يعني مضاد أكسدبي
1: راح يخلص من الصيدلية.
0: لا أوكي. فالبربرين ممكن يفيد بعض الأشخاص تمام، لكن ما يسوى الفلوس اللي تندفع بيه، لأن عادة كلش غالي إذا يشتغل. والبربرين واحدة من الشغلات المكملات اللي ما عليها رقابة صحية. تمام.
1: ما تدخل الكواليتي كنترول؟
0: تدخل، بس كواليتي كنترول ما راح يركز لك هو ايش قد بي بربرين او ايش قد بي مواد اخرى،
1: يفحص انه مطابق للليبل
0: كشكل وكهذا. حتى بالاف دي اي، حتى بامريكا الاف دي اي هذني المكملات الغذائيه ما تدخل تحت
1: شلف، لانه رفيع شلف، هاي مو وصفه طبيه.
0: فانت ما تعرف اصلا بي بربرين لولا، واذا حتى بي بربرين ما تعرف هل راح يفيدك انت للان، لان ما يفيد كل شخص. واذا انت عندك حاله مرضيه مثبته مقاومه انسولين، فراجع طبيب مختص ياخذ منك تاريخ مرضي، اذا اكو سبب يتعالج تعالج، سبب اذا لا يكتب لك ميتفورمين، دواء امن رخيص فعال وامن جدا.
1: زين الميتفورمين هنا احنا دا نعالج مقاومه الانسولين مو زين، هو يندرج ضمن العلاجات للسمنه ايضا بهاي الحاله لكن بطريقه ثانويه.
0: شوف هي كتنزيل وزن، تنزيل الوزن مالتها كلش قليل مو هواية. تمام. وعادة تفيد اللي هم عندهم سمنة بسبب مقاومة الإنسولين
1: أي فقط. تمام. يعني هذا
0: وتنزيل قليل، يعني احنا بس إذا عندنا مقاومة إنسولين مسببت لنا شغلات أخرى، لا ذاك الوقت الميتفورمين هو جزء من الخطة العلاجية. تمام. وأكيد تحت إشراف.
1: أعراض جانبية ميتفورمين
0: يعني عادة الأعراض الجانبية تكون غثيان ممكن، آلام بالبطن، إمساك، إسهال. وهاي الأعراض الجانبية عادة تقل مع مرور الوقت. تمام. أو إذا خلينا نقول المريض طولت عند الأعراض الجانبية، ممكن ذاك الوقت نحول من الإميديت ريليز. تمام. اللي هو
1: مباشرة يتحلل إلى
0: المفعول المباشر إلى extended release اللي هو المديد المفعول يسمونه، تمام، على الأعراض الجانبية ما تتكون أقل.
1: طبعا هاي الأعراض الجانبية احنا بنقولها ممكن أن تصير وحدة بيك أو ممكن تصير كلهن، أو ممكن ما تصير ولا واحدة، بس هي تذكر،
0: لازم تذكر، لازم نعرف ما يعرف شكو أعراض،
1: لأنه أكو مرات الناس تأخذ الدواء تقرأ مباشرة الورقة الطبية فروح على الأعراض الجانبية أول ما يشوفها يفز. هذه يعني قانونيا لازم تكتب،
0: تمام،
1: هي مو 100% تصير، ممكن ولا واحدة منها تصير، ومرات الشركات حتى تحمي نفسها تضيف أشياء نادرة جدا بهذا الدواء
0: حتى
1: باكر عقبه لا حد يروح يقول انا ترى من وراء هذا صار عندي زغلله بالعين واحد بال10000 اي احنا كاتبين لك
0: اياه، كاتبين لك اياه بالليفلت، ليش ما قريته؟
1: اي فهو هذا، فيعني هي لانه انا يعني شايف ادويه يعني هو كش من يعني اي اثر جانبيه ماكو،
0: صح،
1: بس من تقرا الاثار الجانبيه مالتها تخترع تقول
0: ايش
1: ما اخذ. زين حكينا عن هذا، اكو دواء بقلبي البارحه شفته نزلت لك اياه بتالي الليل، ريتاتوزايد قلت خلي ادز لك اياه، دزيت لك اياه، طبيت قبل شنو سويت بحث،
0: اوكي،
1: قعدت انبش نبشت اشوف لك اياه انه هذول بعدهم بالمختبر دي يفحصوه،
0: اي والله،
1: والجماعه دي يبيعوه هنا،
0: اي والله،
1: الاعلان يمنا يقول لك فوت اشتري،
0: عندي مرضى دايجين جايبين،
1: انا طبيت شنو دا اشيك، قلت اشوف سعره واشوف تفاصيله ورد الاسم العلمي مالته، فمن يعني مو على مود اشتري على مود الحلقه يعني فطبيت دا انبش بالموضوع، فاني طيت الاسئله للصفحه، قلت بين ما يجاوبوني اطب اسوي البحث مالي، طبيت سويت البحث بعده بالمختبر. زين هذا شنو منو
0: زين
1: شلون دا ينباع بعده هو بالمختبر؟
0: الريتاتو ترايد هو خلينا نقول دواء، احنا عندنا ال ترزيبتايد اللي هو ده يشتغل على مستقبلين، تمام،
1: نعم،
0: الجي ال بي والجي اي بي، وعندنا السيماغلوتايد اللي يشتغل على الجي ال بي واحده، الريتاتروتايد ده يشتغل على ثلاثه اللي هو الجي ال بي والجي اي بي والجلوكاغون،
1: يعني اقوى من الوقوفي واقوى من
0: الاوزمبيك
1: ومنجارو، نعرف شلون بعد ما ناخذ هذا الاتصال الهاتفي ونقول الو صباح الخير.
2: صباح الانوار
1: بك، هلا مرحبا يا صباح الخيرات، اهلا وسهلا ست خالدة، شلونك؟ شلون الصحة؟
2: الحلو يعني كلش حلو، انا ما داري اذا اتصل يعني داري قاعد اسمع يعني الكلام كلش مشوق يعني.
1: الله يحفظك من ذوقك يا عزيزتي ست خالدة،
2: يعني صدق صدق لازم واحد يسمع هكذا برامج يعني ثقة طبية متفقود.
1: الله يحفظك ان شاء الله دائما نكون عند حسن ظنكم عزيزتي، شكرا جزيلا لاتصالك، ربي يحفظكم. هلا بي
2: يعني بس سؤال يتم يعني مثل ما اقول كفيت ووفيت كل ده تشرحه، بس سؤال يعني كعام يعني مثلا اللي نحن يعني مثلا كل واحد ياكل شيء صحي يبتعد لا يسمع مثلا الشغلات اللي هي ضرورية اللي هي ستندر اللي أنا أكله دائما
1: يعني
2: كذا كذا نبتعد وكذا ناكل
1: أي
2: حتى واحد
1: يكون منفوق إلنا. تمام عزيزي، إن شاء الله هسه عندنا جزء من الحلقة راح نحكي عن هذا الموضوع بعد كم دقيقة إن شاء الله، وتابعينا ونجاوب. شكرا جزيلا لاتصالك، هلا مرحبا دكتورنا العزيز. ناخذ اتصال هاتفي آخر ما دام فتحنا الاتصالات. ألو صباح الخير.
3: صباح الخير دكتور، شلونك؟
1: يا أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا
3: بيك،
1: أهلا، الاسم بخير،
3: راح أطب الدكتور دكتور سوران،
0: تسلمين يا رب،
3: الله يوفقك ويزيد من أمثالك،
0: آمين أجمعين، إن شاء الله أفضلك.
1: تفضل يا عزيزي الاسم بالخير.
3: أنا رحاب.
1: أهلا وسهلا ست رحاب، أهلا وسهلا بيك صديقة البرنامج، أهلا وسهلا. عندك سؤال؟
3: عندي سؤال، دواء الأتكانت مع الضغط بينه أعراض جانبية مثلا إذا أكثر من 15 سنة ياخذوه بيه أعراض جانبية؟
1: هاي خوش سؤال، هذا خوش سؤال، تمام. عندي سؤال آخر عزيزتي؟
3: لا الأميلدوبين أكيد يعمل ورم بالرجلين يعني إذا يستمرون علينا وهو هم يعني مع الضغط.
1: إيه تمام.
3: نعم.
1: تمام عزيز، شكرا لاتصالك، شكرا لمشاركتك،
3: شكرا
1: اهلا وسهلا، مرحبا، مع السلامة. زين اكو اتصالات دا تيجي ما تلحق عليها، بس خلينا نجاوب على هذا السؤال.
0: زين
1: أي.
0: ست خالدة تقول لنا أكل صحي.
1: أي نعم.
0: شو نسوي حتى نحافظ على وزن صحي؟
1: أي.
0: تمام. أكل صحي ورياضة تنظيم نوم ابتعاد عن القلق أربع شغلات.
1: أي.
0: تمام. النوم يفضل 7 إلى 9 ساعات.
1: أي.
0: ومعظم الوقت يكون بين 10 و6 الصبح.
1: تمام.
0: تمام.
1: تمام.
0: القلق نبتعد عنه على قد ما نقدر، وإذا ما قدرنا نبتعد عنه نسوي شغلات حتى خلينا نقول تسوي لنا بالانس. تمام.
1: غلس يعني.
0: مو نغلس حتى تقلل من مفعولها. تمام. أوكي.
1: تمام.
0: الشغلة الثانية الرياضة على الأقل 3 ساعات بالأسبوع. جاوب.
1: أوكي. نأخذ اتصال هاتفي آخر ونقول ألو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا ست وفاء.
3: يومك عزيز.
1: أهلا وسهلا. هلا مرحبا. هلا بيج. هلا معيني
3: دكتور عزيز.
1: أهلا وسهلا.
3: أحب أن أسأل سؤال.
1: تفضلي.
3: دكتور، تبغ الصدغ يعني تضخم الصدغ، هل هو من السمنة أو من غير أشياء؟
1: إيه. ما افتهم.
3: والأطراف. الأطراف من السمنة يمكن الأطراف، بس كبر الصدر.
1: أي.
3: السمنة غير أشياء.
1: أي يعني هو الجسم بس كبر صدر بي مثلاً، لو يعني غير أشياء بارزة مثلاً.
3: كبر صدر وشوية بطن يعني.
1: بطن أي أطراف.
3: شوية أطراف وشي قلب، بس رجلين ماكو كتاف لا، بس كبر الصدر.
1: أي هل يعتبر سمنة أو هو شيء آخر؟
0: بالرجال وبالإناث.
1: بالإناث.
0: ماكو بالرجال.
1: ذاك غير شكل.
0: أوكي.
3: وما عنده علاج.
1: أي. تمام تمام عزيزي، شكرا لاتصالك. شكرا عزيزي. اهلا وسهلا بك. اهلا مرحبا. زين دكتور نكمل الاجابه مال الست خالدة.
0: تمام. فان قلنا النوم الصحي.
1: أي.
0: تمام. والابتعاد عن القلق، او نسوي شغلات خلينا نقول توازن تقلل تاثير القلق على جسمنا. خلينا نقول مثلا
1: شلون احنا
0: يعني مثلا نسوي شغلات احنا نحبها، هوايات. تمام. اوكي. او شغلات احنا نؤمن بها، دي مثلا الصلاه
1: الروحيه،
0: الدعاء الروحانيات. تمام. او التامل مديتيشن، اليوغا وهاي السوالف. تمام. اوكي. هذني كلها تقلل من تاثير القلق بالجسم.
1: حلو.
0: اوكي. هاي قلناها النوم، القلق، والرياضه 3 ساعات بالاسبوع. اما نخليها نص ساعه كل يوم، يعني مساعة بين يوم ويوم للأشخاص اللي عندهم 5 أيام عملي ويومين إجازة، ساعة ونص بساعة ونص خلال أيام الإجازة.
1: تمام. حلو. ساعدنا نوم وتجنب القلق والرياضة.
0: تمام. عندنا رابع شيء وأهم شيء، و70% من مفعول
1: إيش ناكل وإيش مناكل.
0: إيش ناكل
1: وإيش مناكل. راح نسوي حلقة اسمها إيش ناكل وإيش مناكل.
0: كل إيه. زين هاي من هسه. زين إيش ناكل؟ نركز على أكلنا إنه يكون متوازن. تمام. يكون بي كربوهيدرات، يكون بي ألياف، يكون بي بروتين، ويكون بي فواكه.
1: ترجم.
0: تمام.
1: ترجم.
0: يعني مثلا احنا اذا قعدنا على الريوك. تمام. أي. على قد ايدنا خبز مو اكثر.
1: على قد ايدنا خبز.
0: تمام. نجي البروتين مثلا بيض. تمام.
1: اوكي,
0: أوكي. نجي على الالياف خضروات، على جوز. تمام. تمام. احنا نقول ربع الاكل هو كربوهيدرات.
1: ربع الاكل خبز يعني.
0: خبز
1: كريوك.
0: او اي كريوك. تمام. او اذا كغدا تمن او برغل او معكرونه. تمام. وربع الاكل لازم يكون بروتين. يا اما لحم أحمر، دجاج، سمك، بقوليات،
1: بيض،
0: بيض، لبن، هذا البروتين.
1: سمك.
0: تمام. أوكي. والنص الأكل 50% من الأكل لازم يكون ألياف، خضروات عامة.
1: خضروات.
0: تمام. الخضروات كسلطة أو خضروات كشوربة. تمام. أوكي. هاي كلش ضرورية. هو أهم جزء من موازنة الجسم بالهاي هي الألياف.
1: زين.
0: تمام. ويا كل وجبة أكل ناخذ حصة فاكهة. ويا الأكل يفضل حتى يختلط بالأكل، فمن يختلط بالأكل أكو ألياف بالأكل.
1: أي.
0: ما تخلي السكر اللي موجود بالفاكهة.
1: أي.
0: يعلى مباشرة. أي. ويسبب لنا الإنسولين يزيد.
1: أي.
0: تمام. أوكي.
1: يعني لأنه بيها أصلا سكر الفركتوز،
0: بيها السكر وبيها ألياف همات وبيها فيتامينات كلش هواية، كلش نحتاجها الفواكه. الفواكه مو عدوة لنا.
1: تخليها ويا السلطة ممكن.
0: تمام. حتى نتفادى انه السبايك اللي يصير ويا الانسولين.
1: يعني اضافه الانسولين. الجزر للسلطه مفيد.
0: والجزر خضروات ترى مو فاكهه.
1: اي بس الناس تعتبره فاكهه.
0: اوكي. الفاكهه مثلا في تفاحه.
1: أي.
0: صغيره او أي. برتقاله صغيره.
1: بس انت عندك الطماطم مو خضروات، فواكه.
0: اي بس مسوي سلطه صح. اوكي. اي وال خلينا نقول الدهون المفيدة كلش ضرورية، مثلا زيت الزيتون ويا سلطة، حبة
1: عندك معمل من زيت زيتون دكتور؟
0: أكو ارتباطات مريض نعلن عنها. تمام. الصمت إيد مكسرات،
1: مكسرات يعني بندق،
0: جوز كاشو. تمام. حبة أفوكادو، هاي كلش مفيدة. هاي خلينا نقول وجبة صحية متوازنة مشبعة. تمام. وكلش تفيد الإنسان.
1: أكو ناس يقول لك البيض مو صحي، أكو أطباء تروح لأنت يعني تدفع كشفية 50,000، مو من الأطباء هاي ببغداد لا تفعي
0: ما 50,000 باريل.
1: لا لا، أكو تروح تدفع كشفية 50,000 أنت وتحجز سرة وقدامك 30 واحد وراك 20 واحد، يقول لك امتنع عن البيض. أقول لك يعني صاير عاني بأحد عائلتي يعني.
0: أنا أقول لك
1: يقول له لا تأكل بيض،
0: لا تأكل بيض. أنا هم أقول لك لا تأكل بيض مقلي. تمام. البيض المسلوق أو البيض المقلي بزيت زيتون كمية قليلة كلش مفيد، مليان بروتينات ومليان دهون صحية همتين. صح بيه شوية كوليسترول بار بس كمية قليلة مقارنة بالدهون الصحية الموجودة.
1: إذن عادي ناكل بيض بس ممكن مسلوق،
0: مسلوق
1: ممكن مسوي بالإير فراير بدون زيت
0: أو كمية خفيف. زيت كلش قليل
1: أو زيت زيتون رشاية خفيفة
0: كلش زين. أصلا مشبع. بروتين هو أبي يفيد بالعضل هماتن،
1: يفيد بالبناء. زين. أكو يقول لك بعض أنواع الأغذية ممكن هي تسبب مشاكل قولون وبعدين هي تسبب مشاكل مثلا خلينا نقول بال بال بالهضم.
0: مثل شنو؟
1: مثلا جبن وجماعة الجبن وال
0: تمام. هو ممكن انه الالبان ومنتجات الالبان تسبب مشاكل بالناس اللي عندهم مشاكل ويا اللاكتوز. تمام.
1: ويا اللاكتوز
0: هو 20% من الناس اللي عندهم قولون عصبي هم بالفعل عندهم مشاكل ويا اللاكتوز.
1: أوكي. اللاكتوز اللي هو السكر الحليب،
0: السكر اللي موجود داخل الحليب ومنتجات الألبان.
1: منتجات الألبان.
0: فإذا هو شخص من هذولا ما عندي إشكال يوقف هذولا ويركز على جزء آخر. مو شرط يعني أقول لك هذا بصورة عامة. وممكن الشخص يعدلها على مثلا أكو ناس أنه ما يأكلون لحم أصلا. فهم لازم يعدلوها، بس أنه المهم أنه يكون 25% بروتين.
1: بروتين
0: المصدر شنو كان؟ أنت رتبها يعني على أسلوب حياتك
1: بقوليات عادي
0: كلش كبه. عادي.
1: لا أنا قصدي من أكو استثناءات مرات يعني إحنا مرات يعني مثلا أكو يعني هل ممكن أنت تطلب من مريض تقول له مثلا أنت لازم تقطع مثلا نوع غذائي معين، يعني تقطع البروتينات؟
0: لا
1: ما ممكن.
0: بروتينات كلش ضرورية، بس أنا أقول للمريض عدلها على أسلوب حياتك وعلى تفضيلاتك. أكو ناس ما تحب البيض، أكو ناس ما تحب اللبن، مو ما نغصبها عليه وأزيد الستريس عندك.
1: لا لا.
0: تمام.
1: ما مشكلة.
0: فأنا أقول لك 25% من أكلك ربع أكلك يكون بروتين.
1: أوكي.
0: أنت رتبها.
1: تمام. حلو. زين. جاوبنا على الست خالدة هسه لو بعد أكل شيء حابين.
0: تمام.
1: زين. هذا قلنا الأكل لازم ربع، حتى نعيد هيك ريفرش نسوي. ربع يكون كربوهيدرات اللي هو تمن خبز برغل معكروني. ربع الأكل. أوكي. الربع الآخر لازم يكون بروتين. ربع بروتين. ربع راح يكون عندك دهون صحية.
0: لا الدهون صحية مو ربع. تمام. هي البروتين وياها دهون صحية.
1: يعني كجزء لا يتجزأ منها.
0: أي يعني من حضرة مثلا نخلي شوية زيت زيتون وياه أو ويا الأكل صمت إيد مكسرات. تمام. أو حبة فاكهة. هاي الدهون الصحية
1: هاي دخلك
0: هاي إضافة. مو من الربع ولا النص. تمام. ونص الأكل ألياف، نركز على الألياف. الألياف السلطة والشوربة.
1: سلطة والشوربة.
0: تمام.
1: أوكي تمام. نروح على السؤال الآخر اللي بعده.
0: ست رحاب بدأ تقول لي إذا المريض عنده ضغط وصار له 15 سنة، أكو مشكلة أعراض جانبية من الأتاكانت. الأتاكانت طبعا هو الاسم التجاري، الاسم العلمي هو كاندي سارتا. دواء من أدوية الضغط صار له سنين موجودة، دواء كلش آمن. أكو ماكو دواء بدون أعراض جانبية أكيد. ممكن يسبب مرات خلينا نقول ارتفاع بالبوتاسيوم بالناس، مو بالناس اللي عندهم ضغط، الناس اللي هم عندهم عجز بالكلى لأنهم يستخدم هناك هماتين. تمام. لكن هي تقول عادي إذا نستخدمه 15 سنة، عادي إذا تستخدمي 30 سنة هماتين كل
1: إذن
0: عادي.
1: هو آمن ما لم تظهر عليك علامات أخرى.
0: تمام. بشرط أنه أنت ملتزم به ومسيطر لك على الضغط. إذا صار عندك أي عرض ممكن أنت تحس من الدواء، راجع طبيبك حتى يشوف إذا هو منه لولا. تمام. وإذا هذا العرض الجانبي نقدر نتفاداه أو نقلل، إذا لا نبدل إلى دواء ثاني.
1: حلو.
0: وبالنسبة للأملودبين ده تقول لي هو شرط بكل إنسان يستخدم أملودبين يصير عنده تورم بالساق؟ لا مو شرط. تمام. هو واحدة من الأعراض الشائعة للدواء الأملودبين، ومعظم الأدوية من هذا الكلاس من هاي الصنف إنه تسبب تورم بالأطراف الجانبية. هو ممكن يكون مزعج لكن هو مو خطر أبدا. وما يستدعي إنه نغير الدواء إلا إذا أزعج المريض. هاي بالنسبة للست رحاب.
1: تمام.
0: ست وفاء ده تقول لي إذا أكو تضخم بجزء معين من الجسم. هو طبعا إنه إحنا لما يكون عندنا سمنة يكون تجمع بالدهون.
1: تمام.
0: واحدة من أماكن التجمع هي الثدي.
1: نعم.
0: سبب حالة اسمها اللايبوماستيا. هي موجودة ترى بالذكور وبالإناث تصير.
1: طبعا.
0: أوكي. هذا.
1: تثدي رجال. تثدي. موضوع هذا.
0: لا تثدي هو جاينيكوماستيا هذا شيء ثاني. تثدي إنه يصير نسيج مثل الثدي. تمام. أوكي. نسيج غدي. تمام بالثدي.
1: أها.
0: اللايبوماستيا لا هو تجمع دهون منطقة الثدي. وسببها السمنة.
1: أيوة.
0: من عالج السمنة.
1: يعني هذا غير هذا.
0: غير.
1: أوكي حلو.
0: اللايبوماستيا هو تشحم خلينا نقول تدهون الثدي. تمام. الجاينيكوماستيا هو تضخم الثدي بالرجال. أوكي. بالنساء أو بالرجال إذا كان عندنا تدهن بالثدي العلاج هو أكل صحي ورياضة ومرات أدوية السمنة إذا إذا استلزم الأمر.
1: يعني هو باقي أعراض الجسم باقي أجزاء الجسم ما بيها.
0: لا يكون بيها. تمام.
1: بس شيء قليل.
0: بس يعني لا
1: هنا يبرز أكثر.
0: ممكن يكون جزء من السمنة بكل الجسم.
1: دكتور بس خلينا نروح بمخيلة المريض أكثر. هي ده تحكي عن الزيادة المبالغ بها بحجم.
0: تمام. هي قالت مو بس هناك حتى بالرجل هم موجود.
1: أي.
0: فهي جزء من السمنة.
1: جزء من السمنة.
0: فتعالج السمنة وإذا كلش كلش هي مسببت لها أعراض مثلا هي مشكلتنا إحنا بالتدهن الثدي إذا كان خلينا نقول هواية ممكن يسبب مشاكل بالفقرات بالإناث.
1: بالظهر ثقيل طبعا.
0: إيه تمام. فهنا ذاك الوقت ممكن تراجع طبيب جراح ينطيها الخيارات ممكن حتى إحنا عندنا جراحات تصغير الثدي. ريدكشن بريست ريدكشن. تمام.
1: زين. البعض يقول أنا يوم ما رجعت من الحلقة كنت سألوني قالوا زين إحنا يعني نريد ننزل 4-5 كيلوات إلى 6 كيلوات فش نأخذ أوزمبك ما منجارو لو شو اسمه نروح وقوفي لو مثلا ساكسندا. قلت هذا السؤال مبقي للحلقة حتى لا أفتي كل واحد باختصاصه دكتور
0: عشتي تقول هو الزين.
1: أي.
0: زين هاي الأدوية العلاج مرض السمنة. تمام. ومرض السمنة علاج مزمن يحتاج علاج مزمن. هاي الأدوية مو مضادات حيوية نستخدمها كورس ونوقف.
1: يعني 4-5 كيلوات يعتبر يعتبر مو سمنة.
0: لا زيادة وزن هذا غرض تجميلي أو زيادة وزن أو أصلا لا هو وزن صحي بس هي تريد تصير شوية أنحف.
1: انت شلون عرفت هي
0: هاي الأسئلة عادة هي خلينا نكون متحيزين بس هي الأسئلة هي عادة هيجي. تمام. فهاي الأدوية
1: لأن احنا نسأل وراء 40 كيلو فوق الرياجيل فهي 4-5 كيلو صحية كانت.
0: تمام. فهاي الأدوية لا ما أنصح بيها لأن مجرد ما نوقف هاي الأدوية الوزن اللي فقدناه يرجع.
1: آها. الوزن اللي فقدناه يرجع يعني بس حرق فلوس لفترة معينة لمناسبة معينة وبعدين يروح. زين الوزن المتوقع خسارته في خلي نقول أول ما نبلش يعني حتى الواحد لا يحبط يعني بلش استخدم أي واحد من هذول المجموعات. أوكي.
0: احنا أول شهر خلينا نقول مو أول شهر أول 3 أشهر بالنسبة للأوزمبيك وأول 6 أشهر بالنسبة للمونجارو احنا ده نعدل بالجرعة شوي شوي نصعدها حتى نوصل إلى الجرعة العلاجية نقلل الأعراض الجانبية. فإذا أنت أو أنت ما فقدت وزن خلال أول 3 أشهر ويا الأوزمبيك وأول 6 أشهر ويا المونجارو عادي. تمام. لأن احنا ما واصلين الجرعة العلاجية اللي هي 15 ملغرام هنا واللي هي 2.4 ملغرام هنا. لكن هو احنا بأول شهر نفقد مثلا كيلوين أكثر أقل اللي هي احتباس السوائل يروح.
1: احتباس السوائل المي.
0: ايها. ولكن لما نجي على القدرة العلاج القدرة على تنزيل الوزن احنا نحسبها من 4 أشهر إلى سنة. هاي القدرة بالنسبة لأدوية الساكسندا هي تقريبا 10% من كتلة الجسم. إذا المريض كان وزنه 100 كيلوغرام ممكن خلال 4 أشهر إلى سنة يصير 90. أوكي. بالنسبة للأوزمبيك تقريبا 17%. إذا كان وزنه بالبداية 100 مع الماي ممكن يصل 83.
1: زين ليش ممكن أكو ناس تستخدم أوزمبيك مع العلم هذا أحسن يعني ده ينزل أكثر.
0: يا هو أحسن. المونجارو. المونجارو أنا بالعراق ما أنصح به.
1: مضروب
0: مو ما
1: خلي. لا
0: خلينا على خلي احكي لك اياها طق بطق
1: اقول لك صار لنا ساعه احنا ما خلينا واحد ما
0: طق بطق. السالفه هنا شنو المونجارو ما موجود رسمي كل اللي دا يجي تهريب يعني ما مفروض من يجي بالحدود او بالمطار يشوفوا ما يعبروا. اوكي. فهذا شي يسوي المريض اللي خلينا نقول اللي دا يجيبه مو المريض التاجر خلينا نقول دا يتاجر بهاي
1: القشخجي
0: المهرب. تمام. وين يهربها مرات داخل محرك سياره مرات فوق التاير فالتخزين والنقل الله اعلم شلون صاير.
1: جايب لك يا يغلي هذا
0: الله أعلم كل شيء يجي يصير
1: ما يعني تعرف. هو لم يحفظ بطريقة طبية صحيحة لأن هذا محارير ودرجات حرارة معينة هو وخزن وشمس
0: هو الدواء من يجي ترى بيها حاويات كونتينرات وبيها ثيرموميتر وبيها فلاش ديسك ترى هذا الفلاش ديسك من يوصل مجرد أنه يفتحوها يخلوها على الكمبيوتر بإنترنت مثل ما قلت الانتخابات قبل يدز الداتا للشركة هاي الشركات المحترمة البراند تمام إذا شافت الشركة أنه خلال عملية النقل تعدت لدرجات الحرارة المسموح بها تطلب من الوكيل أنه يرجع لها هاي الباتش كاملة فهاي بالنسبة خلينا نقول موجودة شركات البراند المحترمة مثلا أوزمبيك هسه رسمي موجود وسيماغلو تاي تمام بس من مجاره الشركة ما تجيبها أصلا
1: ما موجودة
0: فأني ما أنصح به إلا إذا أقول المريض شنو بشرط واحد تستخدمه إذا أنت بروحك من تروح برا مثلا الأردن سعودية
1: إمارات كذا
0: إمارات تشتري هناك وتجيب لك وياك أو أكو شخص أنت تأتمنه كلش على طريقة التخزين يشتري ويجيبه وياه أوكي بهاي الحالة المونجارو خلال 4 أشهر إلى سنة ينزل 21% من كتلة الجسم
1: إذا المونجارو مو موجود
0: الأوزمبيك طبعا 17% مو ذاك الفرق ترى
1: نجيبه أنا وياك دكتور والله شغلات
0: المونجارو يحتاج تراخيص وشركة وكومة
1: سوي
0: مو بالنا هاي الشغلات أوكي وريتاتوترايد اللي تتحكي
1: به هذا بعد المفحوص
0: شوف هو واصل مكملين التجارب مع المرحلة الثالثة بس الشركة ما منزلتها بشكل تجاري هو ينزل 30% من كتلة الجسم
1: حلو
0: إذا كان وزنه 100 ممكن يوصل 70 أوكي لكن بعدها الشركة ما منزلتها والشغلات اللي موجودة ده تجينا على أنه الريتات والريتات والمريض ده يشتري
1: شون ده يجي
0: هو يعني قلم ما أعرف
1: لا يعرف هو قلم
0: ها أوكي
1: يعني قصدي هو ما دام الشركة ما أطلقته
0: مو الشركة ترى الله أعلم شكو بي الله فقط يعلم شن خلينا نقول التاجر اللي مصنعه اللي هو سواء كان صيدلاني هم تاجر ترى بهاي السالفة الله أعلم مش حاط بي
1: يعني مو هو نفسه اللي دي
0: مو شرط لا ممكن أصلا ممكن يكون بي مونجارو أو ممكن بي أوزمبيك بجرعة أعلى أي. فتنطي مفعول أعلى فهو أكيد أعراض جانبية أعلى لأن فترة بالبداية من إجا الأوزمبيك كان أكو أقلام مال إنسولين تمام كانوا يحطون عليها ليبل مال أوزمبيك ويبيعوا على أوزمبيك الأوزمبيك تنفر هيجي ما ينفتح فالقلم كان قلم أبيدرا عادة اللون تقريبا مقارب له كان تفتح القلم هيك يطلع الوحدات مالته مثل الانسولين فكان بيه انسولين صافي وكان عندي مريض ومريضتين صار عندهم هبوط بالسكر من اخذه لان انسولين والمريض ما بيه سكر كان عادي يتصرفون على مود السمنه
1: كان مال نوفو نوردسك كان
0: الاوزمبيك نوفو نوردسك الشركه المنتجه له تمام بس كان خلينا نقول كميات قليله تجي فهم استغلوا التهريب هيك
1: لهذا فتره كان مقطوع وراها ظهرت وجبه وبعدين اختفى اوكي وصلت المعلومه زين دكتورنا العزيز كيتو كارنيفور صيام متقطع حميه البحر المتوسط دوخونا بهاي الريجيمات زين. هل هذه الريجيمات ضروريه مع الادويه اللي ناخذها من اجل التخسيس
0: اكيد هو نظام الاكل الصحي والرياضه هو الاساس مالت البيت مال علاج السمنه
1: زين
0: اي شيء يجي ورا مبني على هذا الاساس يعني احنا لو ادويه سمنه همات نستخدم لازم يكون اكلنا صحي ونسوي رياضه اذا سوينا عمليات قص معده وتحويل مسار لازم هم يكون ويانا اكل صحي ورياضه
1: زين هاي اي حميه اكو كارنيفور اكو كيتو اكو حميه البحر المتوسط اكو هوايه الصيام متقطع
0: زين انت خلينا نقول الحميه اللي اكثر عليها دراسات وفائده ويا هاي الادويه هي حميه البحر الابيض المتوسط
1: اشرح لنا اياها باختصار
0: حميه البحر الابيض المتوسط هي حميه كلش سهله وكلش مناسبه لنا يعني بيها تنوع بالاكل ما بيها حرمان وشغلات احنا دا ناكلها دا يركز على الالياف الخضروات والسلطات خلينا نقول الاجبان الصحيه مثلا الفته وهذني اوكي وهماتين زيوت صحيه
1: حلو.
0: افوكادو زيت زيتون
1: يعني نفس اللي شرحت لنا اياه قبل شويه
0: نفس الشيء بروتينات صحيه مثلا اسماك هوايه اوكي هي حميه البحر الابيض المتوسط مثلا الشعوب اللي موجوده على البحر الابيض المتوسط تستخدم هذا الاكل باكلها اليومي
1: هذا اكلها الطبيعي
0: كلش
1: اذا هي ليست حميه هو غذاء طبيعي
0: وغذاء متوازن
1: أي.
0: وكميه الكارب بيها كارب خلينا نقول حبوب كامله عاده اوكي فحميه كلش صحيه
1: على هذا الكلام ده اقاطعك انت بهاي الدول من تروح ومن تطلب الاكل ما ينزل لك خبز انت تشتري الخبز يعني شايف ما يجيبوا لك الخبز فري. احنا وين ما تروح يجيب لك مثلا نزل لك فد 4 قرص 5 قرص خبز
0: كله صفر
1: يضيف لك اياه. هناك الوجبة تنزل لك بدون خبز فتقول له لا اريد نزل فيجيب لك الخبز كأنما عنصر إضافي يعني الخبز بهالقد.
0: أوكي والخبز عادة يكون حبوب كاملة.
1: حبوب كاملة.
0: أسمر. تمام.
1: فلهذا أيضا هم في حسبانهم أنه هذا كمية معينة وليس أنه ترس بطن. أوكي.
0: فحمية البحر الأبيض المتوسط هي من أكثر الحميات المناسبة للاستخدام مع هاي الأدوية.
1: تمام جدا جميل جدا. هل أدوية التخسيس تسبب الإدمان؟
0: لا
1: شكلها مال إدمان شكلها مال واحد هيجي يفتح القميص ويضرب الأبرة هيجي تحت الجلد.
0: ترى هاي السم ودخلتنا بوصمة السمنة استجمة. لا عيني لا أقول يا الله مو هيجي. لا الفكرة هنا أنا مو إدمان بس ما ليش يقولون إدمان لأن إحنا إذا وقفناها الوزن راح يرجع. هاي الأدوية تسيطر على مرض السمنة
1: لأن قلنا هو مرض مزمن فعلاجه مزمن.
0: أنت المريض اللي عنده ضغط من يوقف الأدوية ضغطه يصعد ولا
1: يصعد يصعد.
0: هل هذا المريض هو مدمن على الدواء؟
1: لا إلا ما ندر أنه ضغطه استقر فالطبيب قال له بعد هذا
0: شوي نقلل. تمام. هل هذا المريض مدمن على ضوء الضغط؟
1: لا لا
0: خلاص بعد السمنة مريض السمنة
1: اللي... مو سؤالي هذا ما يقال
0: ما يقال. أنا دا أوجه الجواب لما يقال عن طريقك. هل مريض ما طول مريض الضغط دواء ما يسبب له إدمان؟ ليش مريض السمنة دواء يسبب له إدمان؟
1: زين أكو إشاعات تطلق يقول لك لا هاي الأدوية معود شو مدلك شو تسوي ممكن تسوي عقم تبعدك شاب ما متزوج تأخذ هاي الأدوية تنزل وزن تأثر على الهرمونات تقلل من الخصوبة لا تأخذها
0: بالعكس تزيد الخصوبة لأن يعني هي السمنة واحدة من عوامل قلة الخصوبة والعقم بالرجال وبالنساء. بس أكو نقطة كلش مهمة هنا النساء اللي دا يحاولون الإنجاب ما لازم يستخدمون هاي الأدوية
1: يعني أثناء فترة محاولة الإنجاب
0: أكيد.
1: مو قبل ما تتزوج الفترة
0: لا لا لا.
1: اللي تريد تجيب بيبي
0: أي قبل المحاولة بالإنجاب بشهرين ما لازم يكون هاي الأدوية مستخدمة خاصة الأوزمبيك والمونجارو والسكسندا يعني شهر واش أوت بيريد نحتاج احنا نحتاج أنه شهر نوقف الدواء بعدين نحاول الإنجاب
1: زين الترهل الذي يحدث بعد نزول الوزن هل هو علامة خطرة ومن علامات خلينا نقول اللي تشير إلى أنه يجب التوقف عن العلاج؟
0: لا لكن هو الترهل ما يصير إلا إذا احنا استخدمنا جرعة كل شهواية من البداية مو بالتدريج واستخدمناها تحت مو تحت إشراف طبي هي مثلا اللي يسموها الأوزمبيك فيس اللي تصير أكثر شيء بالمشاهير اللي خلينا نقول يستخدمون جرعة هواية فينزل الوزن بكلش بسرعة بحيث الألياف اللي بالجسم بالوجه ما تقدر
1: أحد الفنانين شغلنا أغنية تبيج الحلقة كان مستخدمة الأوزمبيك فصار وجهه أوزمبيك
0: أعتقد مونجارو مستخدم على حسب اللي عنفر بس هو اللي يتسمى الأوزمبيك فيس. شلون نتفادى أنه تحت إشراف طبيب أوكي والجرعة بالتدريج ومن شفنا أنه أكو ترهلات بدت لا نخفف زيادة مو نخفف يعني ما نتسرع بزيادة الجرعة
1: أوكي.
0: نشرب مي وسوائل هواية بروتين كلش هواية وتمارين حتى ننطي مجال للجسم أنه يتأقلم.
1: لطيف جدا دكتورنا الغالي اختار لنا اسم من هاي الأسماء وأقرأ لنا حتى نعرف من فاز ويانا بجائزة عيادات ماي دكتور سنتر المتخصصة في زراعة وتجميل الأسنان اللي فازت ويانا ست وفاء سمعاني وألف مبروك. ودكتورنا العزيز اللقاءات وياك شيقة الحديث ممتع نتمنى أنه دائما تكون في تألق مثل ما عهدناك وربي يزيدك من معلوماتك وشكرا لكل ما تقدمه من أجل المراجعين والناس. للأمانة الدكتور سوران أنا دزيت لكم شخص يعني ببلاش عالجهم لأنه مجرد أن نعرف أنه حالتهم المادية تعبانة فشهادة لازم أقولها بحقك
0: هذا واجبنا
1: حبيبي حبيبي. أتمنى لك كل الخير والموفقية وشكرا جزيلا لك.
0: موفقية للجميع شكرا لكم.
1: أعزائنا المستمعين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور سامر دديزة في أمان الله.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شو

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

وخد عن كاوك برسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا برس قالت عن كاوة الذبذب تشوت الشي وين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: This is Ankara Radio 97.7 FM.

كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوق وتشي بوينت شوق
1: كن جزءاً من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوا الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي.
2: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

Pozdrav.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.